0: هي على إذاعتكم مغربية ريم راديو. وجهتنا اليوم مدينة لا تشبه غيرها، مدينة كتختلط فيها رائحة التوابل بصوت الحكواتيين وتتزين أزقتها العتيقة بألوان التاريخ والحياة. إنها مراكش، المدينة الحمراء وعاصمة النخيل بالمغرب. هي مدينة تأسست منذ القرن 11 وتحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بفضل معالمها التاريخية وأسواقها الشعبية وحدائقها الساحرة. تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب، وكتعرف بألقاب عديدة مثل المدينة الحمراء، مدينة البهجة بسبب لون مبانيها الترابية وأجواءها المفعمة بالحياة، وتعتبر من أبرز المدن السياحية المغربية حيث يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتراثها الثقافي والمعماري العريق. وهذه أشهر المعالم السياحية بهذه المدينة. لا يمكن زيارة مراكش دون المرور بساحة جمع الفنا، فالقلب النابض هذه المدينة، حيث تجد الحكواتيين والموسيقيين وبعث العصائر والأطعمة الشعبية في مشهد فريد كيعكس روح المغرب الأصيلة، وقد صنفتها اليونسكو تراث شفوي إنساني. مسجد الكتبية من أبرز معالم المدينة، والذي يعد رمز معماري رائع يعود للعهد الموحدي، وكيتميز بتصميم المغربي الأندلسي الجميل. أما عشاق الطبيعة والهدوء فموعدهم مع حدائق الماجوغيل، الحديقة الشهيرة بألوانها الزرقاء الساحرة والنباتات ديالها النادرة القديمة من مختلف أنحاء العالم. ومن المعالم التاريخية المبهرة كذلك قصر البديع، الذي كان يوما من أفخم القصور المغربية بزخارفه وحدائقه الواسعة. أما بالنسبة للأسواق والأكلات الشعبية، كتشتهر مراكش بأسواقها التقليدية المليئة بالصناعات اليدوية المغربية مثل الزرابي، الفخار والمصابيح النحاسية وحتى العطور الشرقية. كما تعرف هذه المدينة بأطباقها الشهية، على رأسها طنجية المراكشية، وهي أكلة تقليدية تطهى ببطء داخل أواني فخارية كتعكس المطبخ المراكشي الأصيل. ويمكن للسائح في مدينة مراكش الاستمتاع بعدة أنشطة مثل التجول في أزقة المدينة القديمة، ركوب الجمال والقيام برحلة سفاري قرب المدينة، زيارة جبال الأطلس ومنطقة ستي فاطمة للاستمتاع بالأمسية الفنية والموسيقى الشعبية المغربية. وأفضل وقت لزيارة مدينة مراكش هو فصل الربيع، وكذلك في هذه الفترة من السنة، وتعرف المدينة بكرم الضيافة المغربية والمساومة في الأسواق التقليدية جزء من الثقافة التجارية المحلية. كانت هذه رحلتنا اليوم إلى مدينة مراكش، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ والفن والطبيعة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كنتمنى حلقتنا ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير، وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
1: ريم راديو.
3: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
9: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
10: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
8: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
3: إذاعة الأخبار.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ثقافة الحفاظ على الشواطئ بالنسبة لي أنا وجهة نظر ديالي، خاص الطفل تربى عليه الثقافة دي من الصغر دياله، أولا في الوالدين دياله، لأنهما أول واحدين اللي كيدوك البحر هما الوالدين ديالك، خصهم ينبهوا بأنه غادي واحد البلاصة اللي هي نظيفة وخصو يخليها نظيفة كما لقاها. النقطة الثانية هي الدور ديال المدرسة، أنا كيبان لي بأنه خاصها تكون واحد المواد خاصة تتعلم فيما يخص البيئة بصفة عامة والبحر بصفة خاصة، سيرتو أن البحر هو واحد المكان اللي تيقصدوه الأطفال في الصيف، يعني في جميع المناطق بواحد الكثرة، وبالتالي يعني عنده واحد الدور، خصو يكون عنده واحد الدور في الثقافة الاجتماعية ديالنا من الصغر. النقطة الثالثة هي خاص واحد شوية الخدمة في المجال ديال الإعلام والمجال ديال الانترنت بصفة عامة، بحكم أن الأطفال دابا كاملين تيستعملوا الانترنت، سيغتو أنهم تيستعملوا ليجوه، خصنا ندخلوا ليهم تما كيفاش أنهم يحافظوا على البيئة داخل الألعاب. يعني الطفل ما يمكنش تجيو تبقى تعطيه نصائح ما غاي أكسبتيش، خاصك تعطيه داك الشيء على سك الألعاب، هو كيلعب وهو كيتعلم كيفاش يحافظ على البيئة، كيفاش أنه يتعامل مع النظافة في داك الشيء اللي كيدير البحر، كيفاش أنه خصو يجمعوا فين خصو يحطوا، يعني هاد المجموعة هاد الأمور كاملة خصو يتعلمها وهو فرحان باش يتعلمها.
3: كاينين بزاف ديال العوامل، ما كايناش حاجه وحده. اول حاجه التربيه ديال الطفل وسط العائله ديالو والديه، في المدرسه ديالو كيفاش تربى مع الاستاذ ديالو التلاميذ اللي معاه لونتوغاج ديالو كامل. يعني الطفل ما عمرو كي غتجي شي حاجه هكاك من عنده، اكيد لونتوغاج ديالو هو اللي كيخليه تربى في هادشي. يعني من الاحسن زعما باش داك الطفل حتى هو يكبر ويكون عندنا واحد المجتمع اللي يكون واعي بهذه القضيه ديال النظافه ديال الشواطئ، خاص اول حاجه هي انت كيفاش تربي ولدك حتى هو يشوف زعما تشوف الدنيا كيفاش تبقى نقيه، والديه كيفاش كيديروا، صافي هاد التربيه كتبقى غاده معايا.
4: اخويا كاينين ثلاثه العوامل، العامل الاول هو العائله، الى خرجوا للبحر يعلموا ولادهم انهم كاينين لي بوبيل باش يحافظوا على الشاطئ الا جاوا الناس اخرين. العامل الثاني الوسط الخارجي، الاصدقاء والناس اللي كيكونوا كاع في البحر، انهم تكون واحد النظره سلبيه على شافوا شي واحد كيلوح الزبل ويقولوا ليه بطريقه مؤدبه ان هاد الافعال ما خصهاش تكون. ثالثا حتى المدرسه، التوعيه اللي هي توعيه الاطفال والشباب على الحفاظ على البيئه وعلى الشواطئ.
5: كل شيء من الوالدين، الا كانوا الوالدين مزيانين وغاديين مزيان من جهه النظافه وغادي كيوصيو الاولاد ديالهم، وحتى هما غادي يترباو على داك الشيء، ما كياكلوا شي حاجه ويلوحوها في الزنقه، وهذا داك الشيء اللي كيشوف الطفل من الصغر داك الشيء اللي غادي يدير، ما يدير حتى شي حاجه، ما هو ما كيجيب شي حاجه من راسه، داك الشيء اللي كيشوف هو اللي غايدير.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشادت كومونوليث دومينيك أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً بما ناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
5: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
7: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية، وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة، من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
4: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
4: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص الفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
9: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
10: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبت بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
8: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هيجان بالبغاز وقليل هيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذال مصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بما ناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
2: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
12: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع في مهارة.

0: كريم راديو
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: غيم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم.

0: القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة تمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
2: مرحبا الأستاذ هشام.
1: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
2: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
1: نعم.
2: وما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
1: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى، ولكن عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
2: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
1: نعم.
2: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع، ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
1: نعم. الآن غادي نتكلموا على هاد المصاريف. إذا بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصدقة، كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
2: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
1: نعم.
2: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية، يمكن نفصلوا فيه أكثر.
1: نعم. نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
2: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ، اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة المئوية كيحددها القانون.
1: نعم.
2: مدونة العامة للضرائب، المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل. نعم. عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض، كنت حدثوا عليها، ولكن جات هذه المادة هذه ودرت نوع تفصيل آخر.
1: نعم.
2: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منه، تنفسر أكثر، إلا كانت الهبة بين الأزواج أو لا كانت الهبة بين الإخوة أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
1: نعم.
2: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع، وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
1: نعم.
2: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين، كيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافي ما الى ذلك.
1: نعم.
2: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
1: التسجيل
2: هي اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعه في ارض فلاحيه ما مبنياش، او لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
1: نعم.
2: العقار اللي هو مبني النسبه محدده 4%، هذه النسبه العاديه.
1: نعم.
2: ملي كنقول النسبه العاديه تطبق حتى بالنسبه للبيوعات وحتى بالنسبه للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إذا كان الامر كيتعلق بواحد ارض عاريه او لا ارض فلاحيه 5%. إذا شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخذه باش يمكننا نستافدوا من داك 1.5%؟ واننا خصنا نثبتوا العلاقه ما بين الواهب والموهوب له.
1: نعم.
2: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كيعطي للزوج عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو ولا أخت الأخت ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالة، حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل. يعني هادو وخصهم بطبيعة الحال إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج الذي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أن الطلاق وقع واحد النهار في الفلاني، أنا كندخلوا في مجال التحايل على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود الازدياد مثلا، العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
1: نعم واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف، قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهيبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطت للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ دياله للأخت عطت للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن على وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمتي أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين ذلك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه، ولا مثلا عمة كتعطي الولد خوها إلى غير ذلك، أو الخالة كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحالة كيستافدوا أيضا من هذه النسبة ولا لا؟ يعني النسبة ديال المخفضة ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس؟
2: النسبة المخفضة كتستافد من هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، هما اللي محددهم مادة 133 من المدونة العامة للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبة العادية بحال أي تفويت عادي بحال بيع. ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع. ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبة ولا علاش كنديروا الصدقة؟ باش نكثروا المودة بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائرة ديال الأملاك ما تبقاش منحصرة في واحد الجهات معينة، والثروات كتوسع. والمدونة العامة للضرائب هو درع من الأدرع اللي كتستعملوا أي دولة باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت أنه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سورية والناس كتمشي دير الهبة عوض البيع، وقع تدخل المشرع.
1: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الأستاذ توفيق لأنه مهم جدا، لكن قبل ذلك نمشيو للمسألة. دائما كنتكلموا في إطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له اللي غادي يخلصها في إطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبة دياله، نتكلموا الآن على المحافظة، النسبة ديال المحافظة.
2: المحافظة النسبة لا تتغير بالنسبة للتفويتات، هي 1.5% من القيمة ديال اللي كاينه في العقد.
1: نعم. ونرجعوا لهذ المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجهي الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
2: هو النسبه كتكون عباره عن تصريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه ديال هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي الا ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
1: نعم.
2: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
1: نعم.
2: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
1: نعم واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
2: لحد الان مازال ما خرجش المرسوم ديال الاتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب اداؤه من ناحيه ديال الاتعاب. اذا في هذه الحاله هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في اطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمده ولايتين، اننا درنا واحد وثيقه تقييم الاتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
1: نعم.
2: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
1: نعم.
2: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فإن تم الاتفاق فذاك، إن لم يتم الاتفاق ديك الساعات الإنسان له الحرية أنه يشوف شي اتجاه آخر.
1: نعم. إذن واضح أستاذي الفاضل. هنذكروا لأننا في الحلقة ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبة والصدقة، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصة بالتسجيل والتحفيظ وأتعاب الموثق، وقلنا على أنها كتكون على عاتق الموهوب له أو المتصدق له، ما عدا إذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على أن هذه المصاريف هذه بالنسبة للتسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5%، ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميو لهذه الفئات اللي هنتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخت أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%. ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي مليون ديال الدرهم، 100 مليون، يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
2: التسجيل.
1: نعم كنقول في التسجيل، يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت ارض عاريه او ارض فلاحيه كيخلصوا التعريفه الكامله اللي هي 5%. ايضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في اطار الاتفاق اللي فادنا بها الاستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مره اخرى على هذه الاضاءات والاشارات النيرات حول هذا الموضوع.
2: شكرا لكم استاذ هشام، وتمنى تعمل الاستفاده بالنسبه للجميع.
1: اكيد استاذ الفاضل. الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
4: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب، من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
5: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
6: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان عطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
4: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
9: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
10: Expo photographique les gardiens du silence.
9: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس السمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
8: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
8: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وصل سلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار، وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
8: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية، مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا. رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
12: غيم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: ريم راديو،
11: الخبر من المصدر.
9: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
12: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياضرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزارة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع ما تم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار لتعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
15: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
16: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
17: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
15: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
7: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية، بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
7: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
18: الأخبار على مدار الساعة.
21: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل الثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
18: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيواقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
22: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
3: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
4: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كنعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جد

0: غريبة فطرية، ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لا ليغا وإي سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة، من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.

0: الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل هيجان بالبغاز وقليل هيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. غين
3: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
1: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاءً حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
2: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس السمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية.
6: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: كنرحب بالمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. وجهتنا اليوم مدينة لا تشبه غيرها، مدينة كتختلط فيها رائحة التوابل بصوت الحكواتيين وتتزين أزقتها العتيقة بألوان التاريخ والحياة. إنها مراكش، المدينة الحمراء وعاصمة النخيل بالمغرب. هي مدينة تأسست منذ القرن 11 وتحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بفضل معالمها التاريخية وأسواقها الشعبية وحدائقها الساحرة. تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب وكتعرف بألقاب عديدة مثل المدينة الحمراء، مدينة البهجة بسبب لون مبانيها الترابية وأجواءها المفعمة بالحياة، وتعتبر من أبرز المدن السياحية المغربية حيث يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتراثها الثقافي والمعماري العريق. وهذه أشهر المعالم السياحية بهذه المدينة. لا يمكن زيارة مراكش دون المرور بساحة جامع الفنا، فالقلب النابض لهذه المدينة، حيث تجد الحكواتيين والموسيقيين وبعث العصائر والأطعمة الشعبية في مشهد فريد كيعكس روح المغرب الأصيلة، وقد صنفتها اليونسكو تراث شفوي إنساني. مسجد الكتبية من أبرز معالم المدينة، والذي يعد رمز معماري رائع يعود للعهد الموحدي وكيتميز بتصميم المغربي الأندلسي جميل. أما عشاق الطبيعة والهدوء في موعدهم مع حدائق الماجوغيل، الحديقة الشهيرة بألوانها الزرقاء الساحرة والنباتات ديالها النادرة القديمة من مختلف أنحاء العالم. ومن المعالم التاريخية المبهرة كذلك قصر البديع، الذي كان يوما من أفخم القصور المغربية بزخارفه وحدائقه الواسعة. أما بالنسبة للأسواق والأكلات الشعبية، كتشتهر مراكش بأسواقها التقليدية المليئة بالصناعات اليدوية المغربية مثل الزرابي، الفخار والمصابيح النحاسية وحتى العطور الشرقية. كما تعرف هذه المدينة بأطباقها الشهية على رأسها طنجية المراكشية، وهي أكلة تقليدية تطهى ببطء داخل أواني فخارية كتعكس المطبخ المراكشي الأصيل. ويمكن للسائح في مدينة مراكش الاستمتاع بعدة أنشطة مثل التجول في أزقة المدينة القديمة، ركوب الجمال والقيام برحلة سفاري قرب المدينة، زيارة جبال الأطلس ومنطقة ستي فاطمة للاستمتاع بالأمسية الفنية والموسيقى الشعبية المغربية. وأفضل وقت لزيارة مدينة مراكش هو فصل الربيع، وكذلك في هذه الفترة من السنة، وتعرف المدينة بكرم الضيافة المغربية والمساومة في الأسواق التقليدية جزء من الثقافة التجارية المحلية. كانت هذه رحلتنا اليوم إلى مدينة مراكش، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ والفن والطبيعة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كنتمنى حلقتنا ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
0: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
8: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
9: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
1: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
3: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ثقافة الحفاظ على الشواطئ بالنسبة لي أنا وجهة نظر ديالي، خاص الطفل تربى عليه الثقافة دي من الصغر دياله، أولا في الوالدين دياله، لأنهما أول واحدين اللي كيدوك البحر هما الوالدين ديالك، خصهم ينبهوا بأنه غادي واحد البلاصة اللي هي نظيفة وخصو يخليها نظيفة كما لقاها. النقطة الثانية هي الدور ديال المدرسة، أنا كيبان لي بأنه خاصها تكون واحد المواد خاصة تتعلم فيما يخص البيئة بصفة عامة والبحر بصفة خاصة، سيرتو أن البحر هو واحد المكان اللي تيقصدوه الأطفال في الصيف، يعني في جميع المناطق بواحد الكثرة، وبالتالي يعني عنده واحد الدور، خصو يكون عنده واحد الدور في الثقافة الاجتماعية ديالنا من الصغر. النقطة الثالثة هي خص واحد شوية الخدمة في المجال ديال الإعلام والمجال ديال الإنترنت بصفة عامة، بحكم أن الأطفال دابا كاملين تيستعملوا الإنترنت، سيرتو أنهم تيستعملوا الوجوه، خصنا ندخلوا ليهم تما كيفاش أنهم يحافظوا على البيئة داخل الألعاب. يعني الطفل ما يمكنش تجي وتبقى تعطيه نصائح ما غايأكسبتيهاش، خصك تعطيه داك الشيء على سك الألعاب، هو كيلعب وهو كيتعلم كيفاش يحافظ على البيئة، كيفاش أنه يتعامل مع النظافة في داك الشيء اللي كيدير البحر، كيفاش أنه خصو يجمعوا فين خصو يحطوا، يعني هاد المجموعة هاد الأمور كاملة خصو يتعلمها وهو فرحان باش يتعلمها.
12: كاينين بزاف ديال العوامل، ما كايناش حاجه وحده. اول حاجه التربيه ديال الطفل وسط العائله ديالو والديه، في المدرسه ديالو كيفاش تربى مع الاستاذ ديالو التلاميذ اللي معاه لونتوغاج ديالو كامل، يعني الطفل ما عمرو كي غتجي شي حاجه هكاك من عنده، اكيد لونتوغاج ديالو هو اللي كيخليه تربى في هادشي. يعني من الاحسن زعما باش داك الطفل حتى هو يكبر ويكون عندنا واحد المجتمع اللي يكون واعي بهذه القضيه ديال النظافه ديال الشواطئ، خاص اول حاجه هي انت كيفاش تربي ولدك حتى هو يشوف زعما تشوف الدنيا كيفاش تبقى نقيه، والديه كيفاش كيديروا، صافي هاد التربيه كتبقى غادا معايا.
13: اخويا كاينين ثلاثه العوامل، العامل الاول هو العائله، الى خرجوا للبحر يعلموا ولادهم انهم كاينين لي بوبيل باش يحافظوا على الشاطئ الا جاوا الناس اخرين. العامل الثاني الوسط الخارجي، الاصدقاء والناس اللي كيكونوا كاع في البحر، انهم تكون واحد النظره سلبيه على شافوا شي واحد كيلوح الزبل ويقولوا ليه بطريقه مؤدبه ان هاد الافعال ما خصهاش تكون. ثالثا حتى المدرسه، التوعيه اللي هي توعيه الاطفال والشباب على الحفاظ على البيئه وعلى الشواطئ.
14: كل شيء من الوالدين، الا كانوا الوالدين مزيانين وغاديين مزيان من جهه النظافه وغادي كيوصيو الاولاد ديالهم، وحتى هما غادي يترباو على داك الشيء، ما كياكلوا شي حاجه ويلوحوها في الزنقه، وهذا داك الشيء اللي كيشوف الطفل من الصغر داك الشيء اللي غادي يدير، ما يدير حتى شي حاجه، ما هو ما كيجيب شي حاجه من راسه، داك الشيء اللي كيشوف هو اللي غايدير.
10: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
4: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
2: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
10: الأخبار

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. إفريقيا
3: هذا اليوم،
2: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
3: والقضايا الراهنة
2: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة مدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي.

0: العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
2: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بمدينة مارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
4: مرحبا الأستاذ هشام.
3: كيف ما قلت في البداية، الحديث ما زال متواصل حول موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. حلقات بسطنا فيها القول حول هذا الموضوع، ونوصل اليوم إلى محور بالغ الأهمية وهو المتعلق بالمصاريف والنفقات. إذا المصاريف والنفقات الخاصة بعقد الهبة والصدقة، واش كتكون على عاتق السيد اللي عطى الهبة ولا السيد اللي قبل الهبة أو الصدقة؟ شكون اللي كيخلص هاد المصاريف؟ الأستاذ توفيق العزوزي.
4: مبدئيا المصاريف اللي كتتعلق بعقد الهبة أو عقد الصدقة، وخاصة إذا كان الأمر كيتعلق بهبة العقار، مدونة الحقوق العينية جاوبت على هذا السؤال، كتقول لك بأنه المصاريف تقع على عاتق الموهوب له، هذا هو المبدأ.
3: نعم.
4: وما الاستثناء ما لم يتفق على خلاف ذلك، يعني كاين شي اتفاق اخر ما غيطرحش اشكال بالنسبه للمصاريف اللي اداهم.
3: نعم. اذا بالنسبه للمصاريف والنفقات، يعني سواء ديال التسجيل او ديال المحافظه او للاتعاب ديال الموثق وما يتعلق بهذا العقد، كيكون على عاتق الموهوب له. ولا خدينا عقد الهبه كمثال، يعني السيد اللي كيقبل الهبه هو اللي كيخلص هاد المصاريف، مع هذا ولا كان اتفاق بعضياتهم كيفما أشار الأستاذ توفيق العزوزي، ولكن اتفاق بين الأطراف فممكن يخلص ذاك الطرف اللي عطى ولا كان عنده منين غادي يعطي إلى غير ذلك، ولا ممكن يخلص أيضا طرف آخر. يعني مسألة مبنية على مسألة الاتفاق، لكن الأصل هو أنه اللي يستفد هو اللي كيخلص.
4: يعني هذا الفصل هذا ماشي من القواعد اللي هي آمرة اللي ما خصناش نبدلوها.
3: نعم،
4: هذا من المسائل اللي حسم فيها المشرع ومع ذلك خلى الاختيار بحسب الحالة.
3: نعم، الآن غادي نتكلموا على هذه المصاريف. إذن بالنسبة لعقد الهبة أو لعقد الصداقة كاين مصاريف اللي هي ديال التسجيل، شحال النسبة ديال التسجيل اللي كنخلصوا عليها الأستاذ توفيق؟
4: إذن خصنا نعرفوا بأنه كاين المصاريف اللي كتتعلق كما قلت بالتسجيل وبالتحفيظ وبالأتعاب ديال الموثق.
3: نعم،
4: وكاين واحد الجانب آخر ديال التصريح بضريبة الأرباح العقارية يمكن نفصلوا فيه أكثر.
3: نعم، نبدأ بالموضوع اللي هو خاص بالتسجيل والتحفيظ ومصاريف الموثق.
4: بالنسبة للتسجيل والتحفيظ اللي كيتحكم في نوعية المصاريف أو لا في النسبة المئوية اللي غادي نأديوها، لأن كنأديو بواحد النسبة مئوية كيحددها القانون.
3: نعم،
4: مدونة العامة للضرائب المادة 133 ديال المدونة العامة للضرائب كتعطينا النسب في كل عقد، كل نوع العقد أشحال كنخلصوا. إلى مثلا تكلمنا على هاد التفويتات بغير عوض كنتحدثوا عليها، ولكن جات هاد المادة هذه ودارت لنا واحد التفصيل آخر.
3: نعم،
4: يعني التفصيل الأول هو أنه الهبة أو الصدقة إلا عطيناها لشي واحد ماشي قريب منا، غنفسر أكثر. إلا كانت الهبة بين الأزواج، أو لا كانت الهبة بين الإخوة، أو لا كانت الهبة بين الأصول والفروع.
3: نعم،
4: وخصنا نحدد شنو هما الأصول والفروع. وأيضا الهبة بين الكافيل والمكفول.
3: نعم،
4: اللي كاين واحد القرار ديال الكفاف بالنسبه للاطفال المهملين، وكيكون واحد واحد واحد ديال الكفاله اللي كتحدد شكون هو الكافل ما الى ذلك.
3: نعم،
4: هادو عطاهم المشرع واحد النسبه مئويه مخفضه بالنسبه للتسجيل.
3: التسجيل هي
4: اللي هي 1.5% عوض النسبه العاديه. النسبه العاديه كتختلف باختلاف الشكل ديال هذا العقار، واش كنتحدثوا على ارض عاريه، واش كنتحدثوا على ارض فلاحيه، واش كنتحدثوا على حقوق مشاعة في أرض فلاحية ما مبنياش، أو لا كنتحدثوا على واحد العقار اللي هو مبني.
3: نعم،
4: العقار اللي هو مبني النسبة محددة 4%، هذه النسبة العادية.
3: نعم،
4: ومني كنقول النسبة العادية تطبق حتى بالنسبة للبيوعات وحتى بالنسبة للنوع الثاني ديال الهبات اللي ذكرنا عليه. إلا كان الأمر كيتعلق بواحد أرض عارية أو لا أرض فلاحية 5%. إذن شنو هو الامتياز اللي يمكننا ناخده باش يمكننا نستافدو من داك 1.5%؟ وأننا خصنا نثبتو العلاقة ما بين الواهب والموهوب له.
3: نعم،
4: يعني الزوج كيعطي للزوجة أو الزوجة كتعطي للزوج.
3: نعم،
4: عوضة 4% أو 5% غنأدي 1.5%. عندنا أخ كيعطي الأخت ديالو ولا أخت الأخت ديالها ولا أخ الأخ ديالها، عندنا النسبة مئوية 1.5% عوضة 4%. عندنا الأصول والفروع، ملي كنقول الأصول، الأصول هما الأب الجد وإن عالى.
3: نعم،
4: حتى كنهبطوا للفروع اللي هو الإبن وإبن الإبن وإن نزل.
3: نعم،
4: يعني هادو وخصهم بطبيعة إثباتات، ماشي كنقولوا راه غير هكذاك. ملي كنقولوا مثلا علاقة الزوجية قائمة، يعني كاين عقد الزواج اللي زال ساريا مفعول، راه ماشي حسم قيد في المحافظة بأنه متزوج، ولكن في واقع الأمر أن الطلاق وقع واحد النهار فلان، أنا كندخلوا في مجال التحايل.
3: نعم،
4: على القانون. علاقة ديال الأخوة كتثبت بالحالة المدنية وعقود ازدياد مثلا. العلاقة ديال الأصول والفروع كذلك بنفس الشيء. إذن هذه مسألة كتعطينا بالنسبة للتسجيل النسبة 1.5% عوض النسبة العادية.
3: نعم، واضح الأستاذ توفيق. إذن بالنسبة النسبة المخفضة اللي كيستافد منها يعني الموهوب له من كيبغي يأدي ديك المصاريف قلنا هي 1.5%، لكن شريطة أن يكون من بين هاد الناس اللي تكلمت عليهم، إما يكون يعني أنه الهبة وقعت ما بين الأزواج، الزوج عطى للزوجة أو الزوجة عطات للزوج، إما ما بين الإخوة، يعني الأخ عطى الأخ دياله للأخت عطات للأخت ديالها أو الأخ ديالها إلى غير ذلك، إما ما بين الآباء والأبناء أو ما بين الأبناء والآباء. ودائما كنتكلموا على الآباء والأبناء، وإن عالى وإن نزل، يعني ممكن أنه فات الخانة كيدخل الجد وكيدخل أيضا الحفيد. وتكلمت أيضا على مسألة الكفيل والمكفول، يعني ممكن أنه كيستافد أيضا من هذه النسبة الكفيل والمكفول، ولا كان يعني إشارة ما يثبت على أنه بالفعل كاين ديك الكفالة قانونية إلى غير ذلك. مزيان الأستاذ توفيق العزوزي، احنا بالنسبة لنا واحد الهبة كتعطى في العائلة، عم كيعطي الولد خوه ولا مثلا عما كتعطي الولد خوها الى غير ذلك، او الخاله كتعطي الولد مثلا اختها، واش في هذه الحاله كيستافدوا ايضا من هذه النسبه ولا لا؟ يعني النسبه ديال المخفضه ديال 1.5% كيستافدوا من عيات الناس؟
4: النسبه المخفضه كتستافد منها هذه الفئات اللي هضرت لك عليهم، اللي حد محددهم الماده 133
3: نعم
4: من المدونه العامه للضرائب. ما عدا ذلك كياخذوا النسبه العاديه بحال اي تفويت عادي بحال بيع.
3: نعم.
4: ولكن هذا اللي خصنا نذكره في هذا الشأن، هذا هو أنه راه قبل راه كانت أي هبة ولا أي صدقة كانت بالنسبة المخفضة، ولكن احنا يمكننا كنعرفوا بأنه القاعدة القانونية راه قاعدة اجتماعية. ماذا يعني هذا؟ أنه القانون دائما هو المرآة ديال داك المجتمع.
3: نعم.
4: ملي كيشوف واحد التصرفات اللي غادية في واحد الاتجاه اللي هو غير الاتجاه اللي ترسمت له النهار الأول، لأن علاش كنديروا الهبه ولا علاش كنديروا الصدقه؟ باش نكثروا الموده بين الناس، التداول ديال ما تبقاش الدائره ديال الاملاك ما تبقاش منحصره في واحد الجهات معينه، والثروات كتوسع. والمدونه العامه للضرائب هو درع من الادرع اللي كتستعملوا اي دوله باش كتشجع على واحد التصرف معين. عندما ثبت انه بزاف ديال البيوعات اللي هما بيوعات سوريا والناس كتمشي دير الهبه عوض البيع،
3: نعم،
4: وقع تدخل المشرع.
3: وغادي نرجعوا لهذا الموضوع الاستاذ توفيق لانه مهم جدا. لكن قبل ذلك نمشيو للمساله، دائما كنتكلموا في اطار المصاريف اللي كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له اللي غادي يخلصها في اطار التسجيل. تكلمنا على التسجيل والنسبه ديالو، نتكلموا الان على المحافظه، النسبه ديال المحافظه.
4: المحافظه النسبه لا تتغير بالنسبه للتفويتات، هي 1.5%
3: نعم
4: من القيمه ديال اللي كاينه في العقد.
3: نعم. ونرجعوا لهذ المساله ديال القيمه اللي كاينه في العقد، لان مرتبطه بواحد الاطار اللي هو اساسي. كيف ما قلنا الهبه والصدقه دائما تعطى بدون عوض. الهبه كتعطى لوجه الموهوب له، والصدقه كتعطى لوجه الله تعالى، ما فيهاش الفلوس. كيفاش كيتم تحديد هذه النسبه اللي غادي تاخذ عليها يعني دار التسجيل ولا المحافظه غادي ياخذوا هذه الفلوس هذه؟ كيفاش كتحدد هذه النسبه الاستاذ توفيق؟
4: وهذه النسبه كتكون عباره عن صريح اللي كيصرحوا به الاطراف، كيقولوا بانه القيمه هذا العقار في هذا التاريخ هذا تساوي كذا. طبيعه الحال هذه القيمه هذه طبقا للقواعد العامه المعمول بها في مجال مدونه الضرائب، انه اداره الضرائب عندها الامكانيه انها تصحح الاساس الضريبي اذا ثبت انه القيمه اللي كتعطى في ذاك العقد راه ناقصه على القيمه الحقيقيه.
3: نعم.
4: غادي نقول لك انا واحد الملك كيسوى مليون ديال الدرهم، وغندير انا في التصريح بانه 100,000 درهم مثلا.
3: نعم.
4: هذا يعني بطبيعه الحال انت درتي الهبه درتي الصدقه، ولكن الاموال ديال الدوله ما خصهاش يتم الهضر ديالها بهذه الطريقه هذه كما قلنا.
3: نعم واضح الاستاذ الفاضل. وبالنسبه للمصاريف ديال الموثق في عقد الهبه والصدقه تقريبا شحال كتمثل الاستاذ الفاضل، ولا كتكون عن طريق الاتفاق؟
4: لحد الان مازال ما خرجش المرسوم ديال الاتعاب اللي كيحدد كل نوع ديال التصرف شنو هو المبلغ الواجب اداؤه من ناحيه ديال الاتعاب. اذا في هذه الحاله هذه اليوم كاين الاتفاق، وكان واحد العمل كان دار في اطار المجلس الجهوي للمتقين بالرباط اللي كنت كنشرف عليه لمده ولايتين، اننا درنا واحد وثيقه تقييم الاتعاب اللي كنعطيوها للشخص اللي المتعاقدين.
3: نعم.
4: قبل ما قبل التوقيع وقبل ما يقبلوا على هذا العمل هذا. علاش؟ لانه كيتعتبروا هما كمستهلكين وواجب الاعلام.
3: نعم.
4: خصهم يعرفوا داكشي اللي غادي يخلصوه قبل. فان تم الاتفاق فذاك، ان لم يتم الاتفاق ديك الساعات الانسان له الحريه انه يشوف شي اتجاه اخر.
3: نعم. اذا واضح استاذي الفاضل، هنذكروا لاننا في الحلقه ديال اليوم تكلمنا على المصاريف والنفقات التي تترتب عن عقد الهبه والصدقه، وبالضبط تكلمنا على المصاريف الخاصه بالتسجيل والتحفيظ واتعاب الموثق، وقلنا على انها كتكون على عاتق الموهوب له او المتصدق له، ما عدا اذا وقع الاتفاق على غير ذلك. قلنا على ان هذه المصاريف هذه بالنسبه التسجيل كتشكل نسبة ديال 1.5% ولا كان السيد اللي عطى الهبة يعني الأطراف ديال الهبة كينتميو لهذه الفئات اللي نتكلموا عليهم، إما أن كاين علاقة زوجية بيناتهم يعني الأزواج، وإما كاين العلاقة ديال الأخوة أن الأخ كيعطي الأخته أو الأخت كتعطي الأخوها إلى غير ذلك، أو العلاقة ديال ما بين الفروع والأصول أي ما بين الآباء والأبناء أو العكس، أو أيضا العلاقة ما بين الكفيل والمكفولات. الناس كيستافدوا من واحد النسبة مخفضة اللي هي 1.5%، ولعطينا المثال يعني أنه كان نسبة التقويم هي 1,000,000 ديال الدرهم، 100,000,000 يعني كيخلصوا 1.5 مليون. من غير هاد الناس هادو كنقول لهم
4: التسجيل،
3: نعم كنقول في التسجيل يعني من غير هاد الشيء هذا هاد الناس كيخلصوا على حساب داك العقار، ولا كان عقار مبني كيخلصوا عليها 4%، ولا كانت أرض عارية أو أرض فلاحية كيخلصوا التعريفة الكاملة اللي هي 5%. أيضا تكلمنا على مصاريف الموثق اللي كنا كتبقى دائما في إطار الاتفاق اللي فادنا بها الأستاذ توفيق العزوزي. شكرا لكم مرة أخرى على هذه الإضاءات والإشارات نيرات حول هذا الموضوع.
4: شكرا لكم أستاذ هشام، وتمنى تعمل الاستفادة بالنسبة للجميع.
3: أكيد أستاذي الفاضل. الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
6: Expo photographique les gardiens du silence.
5: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير، وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية، والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية، مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
0: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
9: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
10: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
11: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
9: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
7: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: ريم راديو،
7: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو،
7: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو،
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو،
0: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
2: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
0: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
2: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح لصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
0: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيواقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
5: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: عشوائي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين
6: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط، كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
3: أخبار المغرب والعالم.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم.

0: حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكا وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. ريم راديو.
4: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل

0: في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مملي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
8: Expo photographique les gardiens du silence.
7: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: أشادت كومونوليث دومينيك أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية، وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة، من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
7: إذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
5: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
8: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: كنرحب بالمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. وجهتنا اليوم مدينة لا تشبه غيرها، مدينة كتختلط فيها رائحة التوابل بصوت الحكواتيين وتتزين أزقتها العتيقة بألوان التاريخ والحياة. إنها مراكش، المدينة الحمراء وعاصمة النخيل بالمغرب. هي مدينة تأسست منذ القرن 11 وتحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بفضل معالمها التاريخية وأسواقها الشعبية وحدائقها الساحرة. تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب وكتعرف بألقاب عديدة مثل المدينة الحمراء، مدينة البهجة بسبب لون مبانيها الترابية وأجواءها المفعمة بالحياة، وتعتبر من أبرز المدن السياحية المغربية حيث يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتراثها الثقافي والمعماري العريق. وهذه أشهر المعالم السياحية بهذه المدينة. لا يمكن زيارة مراكش دون المرور بساحة جامع الفنا، فالقلب النابض هذه المدينة، حيث تجد الحكواتيين والموسيقيين وبعت العصائر والأطعمة الشعبية في مشهد فريد كيعكس روح المغرب الأصيلة، وقد صنفتها اليونسكو تراث شفوي إنساني. مسجد الكتبية من أبرز معالم المدينة، والذي يعد رمز معماري رائع يعود للعهد الموحدي وكيتميز بتصميم المغربي الأندلسي الجميل. أما عشاق الطبيعة والهدوء في موعدهم مع حدائق الماجوغيل، الحديقة الشهيرة بألوانها الزرقاء الساحرة والنباتات ديالها النادرة القديمة من مختلف أنحاء العالم. ومن المعالم التاريخية المبهرة كذلك قصر البديع، الذي كان يوما من أفخم القصور المغربية بزخارفه وحدائقه الواسعة. أما بالنسبة للأسواق والأكلات الشعبية، كتشتهر مراكش بأسواقها التقليدية المليئة بالصناعات اليدوية المغربية مثل الزرابي، الفخار والمصابيح النحاسية وحتى العطور الشرقية. كما تعرف هذه المدينة بأطباقها الشهية، على رأسها طنجية المراكشية، وهي أكلة تقليدية تطهى ببطء داخل أواني فخارية كتعكس المطبخ المراكشي الأصيل. ويمكن للسائح في مدينة مراكش الاستمتاع بعدة أنشطة مثل التجول في أزقة المدينة القديمة، ركوب الجمال والقيام برحلة سفاري قرب المدينة، زيارة جبال الأطلس ومنطقة ستي فاطمة للاستمتاع بالأمسية الفنية والموسيقى الشعبية المغربية. وأفضل وقت لزيارة مدينة مراكش هو فصل الربيع، وكذلك في هذه الفترة من السنة، وتعرف المدينة بكرم الضيافة المغربية والمساومة في الأسواق التقليدية جزء من الثقافة التجارية المحلية. كانت هذه رحلتنا اليوم إلى مدينة مراكش، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ والفن والطبيعة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كنتمنى حلقتنا ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
4: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
5: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد، يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
6: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
4: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
3: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال.
7: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: ثقافة الحفاظ على الشواطئ بالنسبة لي أنا وجهة نظر ديالي، خاص الطفل تربى عليه الثقافة دي من الصغر دياله، أولا في الوالدين دياله لأنه ما أول واحد اللي كيدوك البحر هما الوالدين ديالك، خصهم ينبهوا بأنه غادي واحد البلاصة اللي هي نظيفة وخصو يخليها نظيفة كما لقاها. النقطة الثانية هي الدور ديال المدرسة، أنا كيبان لي بأنه خاصة تكون واحد المواد خاصة تتعلم فيما يخص البيئة بصفة عامة والبحر بصفة خاصة، سيرتو أن البحر هو واحد المكان اللي تيقصدوه الأطفال في الصيف يعني في جميع المناطق بواحد الكثرة، وبالتالي يعني عدو واحد الدور خصو يكون عدو واحد الدور في الثقافة الاجتماعية ديالنا من الصغر. النقطة الثالثة هي خاص واحد شوية الخدمة في المجال ديال الإعلام والمجال ديال الانترنت بصفة عامة، بحكم أن الأطفال دابا كاملين تيستعملوا الانترنت، سيغتو أنهم تيستعملوا ليجوه، خاصنا ندخلوا ليهم تما كيفاش أنهم يحافظوا على البيئة داخل الألعاب. يعني الطفل ما يمكنش تجيو تبقى تعطيه نصائح ما غيأكسبتيهاش، خاصك تعطيه داك الشيء على شكل الألعاب، هو كيلعب وهو كيتعلم كيفاش يحافظ على البيئة، كيفاش أنه يتعامل مع النظافة في داك الشيء اللي كيدير، بحال كيفاش أنه خاصو يجمعوه فين خاصو يحطو، يعني هاد المجموعة هاد الأمور كاملة خاصو يتعلمها وهو فرحان باش يتعلمها.
10: كاينين بزاف ديال العوامل، ما كايناش حاجه وحده. اول حاجه التربيه ديال الطفل وسط العائله ديالو والديه في المدرسه ديالو، كيفاش تربى مع الاستاذ ديالو التلاميذ اللي معاه لونتوغاج ديالو كامل. يعني الطفل ما عمرو كي غتجي شي حاجه هكاك من عنده، اكيد لونتوغاج ديالو هو اللي كيخليه تربى فيه هادشي. يعني من الاحسن زعما باش داك الطفل حتى هو يكبر ويكون عندنا واحد المجتمع اللي يكون واعي بهاد القضيه ديال النظافه ديال الشواطئ، خاص اول حاجه هي انت كيفاش تربي ولدك، حتى هو يشوف زعما يشوف الدنيا كتبقى نقيه، والديه كيفاش كيديروا، صافي هاد التربيه كتبقى غاده معايا.
11: اخويا كاينين ثلاثه العوامل. العامل الاول هو العائله، الا خرجوا للبحر يعلموا ولادهم انهم كاينين لي بوبيل باش يحافظوا على الشاطئ الا جاوا الناس اخرين. العامل الثاني الوسط الخارجي، الاصدقاء والناس اللي كيكونوا كاع في البحر، انهم تكون واحد النظره سلبيه على شافوا شي واحد كيلوح الزبل ويقولوا ليه بطريقه مؤدبه ان هاد الافعال ما خصهاش تكون. ثالثا حتى المدرسه، التوعيه اللي هي توعيه الاطفال والشباب على الحفاظ على البيئه وعلى الشواطئ.
12: كل شيء من الوالدين، الا كانوا الوالدين مزيانين وغاديين مزيان من جهه النظافه وهذه وكيوصيو الاولاد ديالهم، وحتى هما غادي يترباو على داك الشيء، ما كياكلوا شي حاجه ويلوحوا في الزنقه وهذه، داك الشيء اللي كيشوف الطفل من الصغر داك الشيء اللي غادي يدير، ما يدير حتى شي حاجه، ما هو ما كيجيب شي حاجه من راسه، داك الشيء اللي كيشوف هو اللي غايدير.
1: غريم راديو،
2: اذاعه الاخبار المغربيه.
3: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد،
13: ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
13: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
2: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضباب

0: هادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كابس بارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
0: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
5: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
3: Expo photographique les gardiens du silence.
2: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
6: ريم راديو،
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً بما ماناغوا بنيكاراغوا. رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
1: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
9: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
10: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير المعهد العالمي العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
11: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
9: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو،
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025 والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت.
7: Expo photographique les gardiens du silence.
6: معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
2: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
9: الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
10: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
2: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
10: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
6: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد،
11: ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
10: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
10: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية والتفاصيل.
12: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص أزيد من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
2: في أشانية ثقافية للنشرة، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
10: غريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
14: غريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872 ألف مسافر مع ما تم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظورة يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار لتعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
14: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
15: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليات تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جامعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
16: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة والشوارع نقيين.
14: وبحسب دار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
2: ونختم حصد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية.

0: تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24، سيراليون وبوروندي وليبيريا تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. عيد الأضحى المبارك مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي بحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. ودوليا الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797. من جانبها جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخرا بماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام احترام المملكة

0: وقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام. وبدورها جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة. في خبر آخر، أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. إسماعيل الملكية وتفاصيله.
1: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بيطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
0: في أشانية ثقافية للنشر، افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي. دوليا، أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين والاتحاد الأوروبي يدرسان إحداث آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار وسيعقدان حوارا بهذا الشأن. وقال متحدث باسم الوزارة في جوابه على سؤال صحفي بشأن المناقشة التوجيهية التي أجرتها هيئة المفوضين التابعة للمفوضية الأوروبية حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين يوم الجمعة، إن الصين حافظت على تواصل سلس مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف المتحدث أن الصين والاتحاد الأوروبي تجمعهما شراكة مهمة في مجالي الاقتصاد والتجارة قائمة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، معربا عن أمل الصين في أن يلتزم الجانب الأوروبي بقواعد منظمة التجارة العالمية ويتمسك بالتجارة الحرة والمنافسة النزيهة ويعارض الحمائية والأحادية. ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث تعادل الفتح الرياضي مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم اللقاء المؤجل عن الدورة 21 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم. ورياضيا، دائما فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بعد تغلبه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في بودابست. وفاز الفريق الفرنسي في المباراة بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لهدف لمثله. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
6: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
7: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
5: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
1: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
8: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
2: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2016 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا، لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشان الثقافي للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
9: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
10: الإكسبوزيشن هذه اللي حضري لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة، مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عيشة لالة فاطمة.
9: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
10: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
9: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
2: في شانية ثقافية، دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
6: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
7: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
5: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب، وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
12: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
5: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
13: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
5: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: ريم راديو،
15: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم، المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا، ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
8: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
2: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا، لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في شأن الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
16: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
10: الإكسبوزيشن هذه اللي حضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن التالتة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة، مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عيشة لالة فاطمة.
16: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
10: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
16: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
2: في شانية ثقافية دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
6: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
7: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
5: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: المغرب عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهارة الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأن هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المسألة هذه، واللي غيمكن يجر هذه القطيرة باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
1: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس في الفاينانس ولا دابا فينتك ماركتينغ ديجيتال، يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في لانفورماتيك راه كلها رقمنه، مي تتشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تولي تخدم مع هذا اللوجيسيال.
2: المغرب افيك لا فيجن 2030 لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه ورقمنا موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement que étudiant en droit des affaires étudiant en droit raqmana quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats مجموعه من لي كابين دابا ils investissent في الانتيليجنس ارتيفيسيال و في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيليجنس ارتيفيسيال سا فاسيليت لا تاش كتخلينا اننا واحد العمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية.

0: الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
1: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
0: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2006 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية.

0: مع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الاكسبوزيسيون هذه اللي حضري لها اليوم هي الاكسبوزيسيون الثالثة ديالي اللي بديتها مني وانا صغيرة. مني وانا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهو ديك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، لا الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيو ثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
2: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
0: في شانية ثقافية دائما، افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد، يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
3: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
8: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
3: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
9: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
3: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير من هذا العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: you
10: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
7: ريم راديو.
11: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
1: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
0: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي الرئيسية للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشأن الثقافي للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الإكسبوزيشن هذه اللي حضري لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة، مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عيشة لالة فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
2: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
0: في شانية ثقافية، دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس، لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو-اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة.
5: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارة.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم، المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا، ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
6: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
1: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2006 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا، لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
6: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
8: الإكسبوزيشن هذه اللي حضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة، مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عيشة لالة فاطمة.
6: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
8: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
6: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
1: في شانية ثقافية دائما، افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
9: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
10: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
11: والحاجة إحنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
9: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الغلو هو تجاوز الحد في القول وفي الفعل، وكيوقع ملي الفرد كيتشدد بزاف في الأفكار أو في التصرفات دياله. وكلمة غلو ما عندهاش معنى ديني فقط، ولكن هي مصطلح لغوي أوسع بكثير، وفي اللغة العربية كيعني الزيادة والمبالغة في كل شيء في الحياة، سواء في الاعتقاد أو السلوك أو حتى في الأمور المادية. هذا السلوك منتشر موجود في مجتمعنا وعنده آثار سلبية على الفرد وعلى الوسط اللي كيعيش فيه. فالدين ديالنا ولا حتى في تربيتنا دائما كاين تأكيد على الوسطية والاعتدال وعلى التوازن والتفاهم في كل الأمور، وماشي على التشدد والتطرف والتشبت بالرأي. والغلو سلوك ماشي عادي، لكن نقدروا نحاربوه بطرق متعددة. بالنسبة للفرد، الغلو كيأثر عليه نفسيا وفكريا بشكل كبير، كيولي كيشوف راسه هو الوحيد اللي عنده الحق، وكيتعامل مع الأفراد بنوع من التعالي. هاد العقلية كتخليه يعيش منعزل وما قادرش يتقبل الرأي المختلف، ومع الوقت كيولي عنده فكر متطرف كيدفعه للكراهية والسلوكيات عنيفة، وكيبعده على القيم الحقيقية اللي كتقوم على التسامح والتفاهم وتقبل الآخر. ومن الآثار ديال الغلو على الفرد كذلك أنه كيعيش في قلق مستمر ولو أنه ما كيبينوش، وكيكون دائما شك في الآخرين، وكيفسر أي اختلاف على أنه عداوة أو تهديد ليه. هذا التفكير السلبي كيأثر أكيد على صحته النفسية وكيخليه بعيد على الراحة والاستقرار. كما أن الغلو كيمنع الفرد من التفكير العقلاني، حيث كيولي تابع للأفكار متشددة بلا نقاش ولا تحليل. والغلو كيأثر بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية والإنسانية ديال الفرد، لأنه يقدر يقطع العلاقة حتى مع الأسرة دياله ومع الأصدقاء اللي ربما عاش معهم سنوات طويلة، فقط لأن عندهم قناعات مختلفة على قناعاته، وهذا الشيء كيؤدي للتفكك الأسري وأيضا العزلة الاجتماعية. وللأسف كاينين شباب اللي كيتأثروا بأفكار فيها غلو، وكتبعدهم حتى على الدراسة والعمل وعلى ممارسة الحياة الطبيعية ديالهم، وكيضيعوا مستقبلهم بسبب أفكار متشددة مغلوطة بعيدة على التفكير المتوازن وعلى التحليل والحوار. أما على مستوى المجتمع، فالغلو كيتعتبر سبب من أسباب انتشار العنف، وانتشاره يقدر يزيد من مستوى التعصب والكراهية بالأفراد، ويولي المجتمع مقسم لفئات متنافرة، بينما المجتمع كيحتاج للأبناء دياله كلهم، وماشي مشكل يكونوا مختلفين، لأن الاختلاف ممكن يكون مصدر رحمة ومصدر قوة وماشي ضعف وتفريقة. فالغلو سلوك مرفوض، لأنه كيأثر على التنمية وعلى تقدم المجتمع والتطور دياله، وكيبعد على العلم والثقافة والإبداع والانفتاح، لأن الاعتدال في كل شيء ضروري، كيحفظ من الصراعات والخلافات بين الأفراد، وكيخلي التركيز قائم على أمور مهمة بحال التربية والتعليم والعمل والاهتمام بالاستثمار وبالسياحة وبإنعاش الاقتصاد وبالاستقرار وبناء مستقبل جيد للأجيال وغيرها من الأمور. الغلو أكيد سلوك متعصب، من أبرز تداعياته أنه كيضعف روح التضامن والتعاون اللي خاص يكون بين كل أفراد المجتمع بدون استثناء، أو إقصاء لفريق على حساب آخر وإقفال باب الحوار، فالمجتمع اللي ما فيهش هذا الروح صعيب يحقق التقدم والاستقرار اللي هو مهم للجميع. لذلك محاربة الغلو كيتطلب مجهود في المقام الأول من قبل الأسرة اللي خاصها تربي الأبناء على قيم الاعتدال والحوار والنقاش والفهم واستيعاب آراء الآخرين واحترامها، ثم المؤسسات التعليمية اللي من ضمن أدوارها غرس في الطلبة الحس النقدي والاعتدال وماشي الرفض باش ما يبقاوش عرضة للمواجهات العنيفة، ماشي لابد تكون جسدية ولكن حتى في النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي للأسف كيظهر فيها الغلو من بعض الأفراد وكيحاولوا بكل طرق إقصاء اللي كيختلف معهم أو لأنهم تشبعين بأفكار معينة وكيبدأوا ينشروا أفكارهم. كين مثلا اللي كيعلق على أي امرأة كتبت تدوينة على كرة القدم واعطت رأيها فيها، كيردوا عليها بقسوة وبأفكار كتقصيها، حتى أن البعض يقدر يقول لها مكانك هو المطبخ أشدك الكرة القدم. أو مثلا شاب تكلم على الفن وعلى أهميته في التربية والمجتمع، يجيوا البعض وكيردوا عليه بأسلوب فيه تهكم، صافي حققنا كل شيء ما خصنا غير الفن، وكيعطيوا لنفسهم الحق أنهم يسبوه ويقللوا منه فقط لأنهم كيشوفوا الفن ما عنده حتى قيمة في الحياة. أيضا وسائل الإعلام بكل أنواع ديالها المسموعة والمرئية والمكتوبة عندها دور مهم في التوعية بخطورة الغلو من خلال البرامج والحملات اللي كتشجع على الوسطية والاعتدال وتقبل الآراء المختلفة، لأن هذا السلوك أكيد كيدمر الفرد وأيضا كيأثر على الوسط اللي كيعيش فيه بسبب التحيز الأعمى لأفكاره، وكيتجاوز هذا الوسط لأماكن أوسع خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، وكينشر من خلالها الكراهية والسلوكيات العنيفة والانغلاق والنفور بدل ما يساهم في نشر ثقافة الاعتدال والحوار وفي دعم مجتمع متوازن لكي يعيش فيه الجميع في محبة واحترام متبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
0: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي.

0: التفصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
1: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
0: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة.

0: والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الاكسبوزيسيون هادي اللي حاضرين لها اليوم هي الاكسبوزيسيون الثالثة ديالي اللي بديتها مني وانا صغيرة. مني وانا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالة فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
2: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
0: في شانية ثقافية دائما، افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد، يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبت بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
7: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
3: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
8: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
3: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير المعهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
1: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
0: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2006 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا، لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في شانية ثقافية للنشرة افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الإكسبوزيشن هذه اللي حضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي اللي بديتها مني وأنا صغيرة، مني وأنا صغيرة كرسم غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهو ديك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، لا الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
2: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
0: في شانية ثقافية دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة. ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: أهلا وسهلا بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
13: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
12: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
13: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية ديالو والقوة العضلية ديالو والتأهيل الوظيفي ديالو بالتدريج.
12: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد الإصابات، ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
13: فعلا الترويد الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال البروتوكول، كاين البروتوكول كيوراتيف وكاين بريفونتيف، يعني وقائي وعلاجي. وأهم حاجة هي وقائي، لأنه كيوقي الإنسان أنه ما يطيحش في إصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حالة صحية جيدة. والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور، مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك إصابات رياضية.
12: نعم، وما هي أبرز الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالألم وما كيلتجؤوش، أو ربما كيكونوا في حاجة للترويد الطبي وما كيلتجؤوش عند مروّد طبي؟
13: كاين جوج انواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالالم وكيلتجا للطب البديل، واللي كيقدر بعض الاحيان انه كيفاقم الاصابه ديالو بعد ما انه يكون برا ولا يتشافى بواحد الطريقه سريعه، كيولي كيكبل الاصابه ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يتجه حتى للعمليه لانه ما جاش في الوقت المناسب. او كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب شخص الحالة ديالو وعطى وصفة للتروي الطبي وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن أنه كيكون عنده مشكلة ديال إصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة مثلا في البرد، إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
12: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
13: الترويض الطبي راه واحد العلم، واحد العلم فيه مراحل، يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا، عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام، خديتيهم حتى غير يومين، يعني كتلعب بالكميه ديال الدواء كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء، كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
12: يعني ضروري
13: ضروري الاستمرار.
12: بالنسبه لانواع الترويض الطبي هنالك انواع كثيره.
13: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين، الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزارسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه كيخدم الانسان يا يعني في العياده ياكي يخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده، باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجي اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
12: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
13: الترويض الطبي الرياضي واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
12: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
13: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج، يعني استعمال الثلج ومروي الطبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
12: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
13: نتمنوا ان الحلقه تكون دازت مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
12: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
1: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
0: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2006 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية. لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الإكسبوزيشن هذه اللي حضري لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي اللي بديتها مني وأنا صغيرة. مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهو ديك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، لا الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
2: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
0: في شانية ثقافية، دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بيناظور ندوة علمية تقارب إشكالات تكيف القانون مع الثورة التكنولوجية. وبدار البيضاء تعبئة استثنائية لضمان نظافة المدينة بمناسبة عيد الأضحى. مطار طنجة بن بطوطة الدولي يستقبل أزيد من 872,000 مسافر مع ما تم أبريل الماضي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بالكلية متعددة التخصصات بالناظورة يوم السبت 4 يوليوز المقبل ندوة علمية حول موضوع القانون في مواجهة الثورة التكنولوجية، إشكالات التكيف والمسايرة. ويندرج هذا اللقاء العلمي في إطار لتعزيز النقاش الأكاديمي داخل الأوساط الجامعية من خلال إشراك الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصي القانون العام والخاص لتمكينهم من مقاربة الإشكالات المرتبطة بقدرة القاعدة القانونية على التكيف والمسايرة في ظل الطفرة التكنولوجية. كما يرم هذا اللقاء تنمية الحس التحليلي لدى الطلبة وتشجيعهم على البحث في القضايا القانونية المستجدة وفتح المجال لاقتراح رؤى تسهم في تطوير التفكير القانوني. وحسب الورقة التقديمية للندوة، فإن القانون يواجه تحديا حقيقيا يتمثل في مواكبة التحولات المتسارعة التي أعادت تشكيل مناحي الحياة وضبط آثارها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة من قبيل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة أفرزت إشكالات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية وحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، مما يستدعي إعادة التفكير في عدة مفاهيم قانونية تقليدية. في خبر آخر، شهدت مدينة الدار البيضاء تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف ضمان نظافة مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. المزيد في التقرير التالي.
14: تعبئة بشرية ولوجستيكية استثنائية، والهدف ضمان نظافة مختلف أحياء مدينة الدار البيضاء وإعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة. هذه التعبئة تندرج في إطار عملية عيد الأضحى النظيف 2026 المنظمة هذه السنة تحت شعار نظافة مدينتنا تكمل فرحة عيدنا.
15: اول حاجه كنبداو بعمليه ديال التحسيس 8 ايام قبل العيد، فقمنا بعمليه تحسيس مكثفه في جميع العمالات، وكذلك فرقنا ما يقارب 120 طن ديال اكياس بلاستيكيه في جميع بالمجان في جميع مقاطعات جماعات الدار البيضاء. كاين واحد تجنيد مكثف لعمال النظافه من يومين قبل من العيد، وكذلك 3 ايام قبل العيد. كلنا كنرفعوا التحدي باش الدار البيضاء تبقى نقيه في اقل من 24 ساعه.
16: هاد لوبيراسيون كتم التنسيق التام مع شركة كازا بيئة ومجلس الدار البيضاء، باش المواطن البيضاوي مع العشية يخرج يلقى أزقة وشوارع نقيين.
14: وبحسب الدار البيضاء للبيئة، فقد تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل تكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية ومخلفات الأضاحي، إلى جانب تعزيز جاهزية مراكز التحويل والبنيات الخاصة بمعالجة النفايات والمطرح المراقب بمديونة لاستيعاب التدفقات الكبيرة التي تعرفها المدينة خلال هذه المناسبة.
0: ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من طنجة، حيث استقبل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي مع متم أبريل الماضي ما مجموعه 872,341 مسافرا مقابل 782,377 مسافرا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات المكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في إحصائيته الدورية المتعلقة بحركة النقل الجوي التجاري برسم شهر أبريل 2026 أن هذا التطور يمثل ارتفاعا بنسبة 11.5% في حركة نقل المسافرين على مستوى هذه المحطة الجوية على أساس سنوي. وتبرز معطيات توزيع حركة النقل الجوي للمسافرين بمطار طنجة إلى غاية ما تم أبريل الماضي هيمنة الرحلات الدولية بما مجموعه 799,357 مسافرا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2% مقابل 72,984 مسافرا عبر الرحلات الداخلية، بزيادة تناهز 4%. وبخصوص حركة الطائرات، سجلت هذه البنية التحتية ارتفاعا بنسبة 12.5% بعدما بلغ عدد الحركات الجوية 6,945 حركة إلى غاية نهاية أبريل 2026 مقابل 6,170 رحلة جوية خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
17: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
6: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
18: ريم راديو.
6: ريم راديو.
18: ريم راديو.
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك

0: الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
1: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
0: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الاكسبوزيسيون هذه اللي حضرين لها اليوم هي الاكسبوزيسيون الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وانا صغيرة، منين انا صغيره كنرسم، غير هو التمثيل والصوره

0: يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
0: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
2: في شانية ثقافية دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكن يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة، في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاقية الحملة تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات، ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني الإنساني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300 ألف مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22 ألف شخص يلحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
3: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلدتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
9: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
3: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
10: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
3: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
1: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
11: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية.
2: في شانية ثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
0: الإكسبوزيشن هذه اللي حضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي اللي بديتها مني وأنا صغيرة. مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالة فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
0: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
2: في شانية ثقافية دائما، افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
11: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو، حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
13: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزر للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
6: غيم راديو. الخبر من المصدر. حالة الطقس.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
6: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
14: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
11: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو أن لا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
0: الاكسبوزيسيون هذه اللي حاضرين لها اليوم هي الاكسبوزيسيون الثالثة ديالي اللي بديتها مني وانا صغيرة. مني وانا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهو ديك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، لا الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
0: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
2: في شانية ثقافية، دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
11: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية، وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: التواصل على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخراً عن مشروع قانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 2.25% على الإيرادات المحلية لشركة ميتا وجوجل وتيك توك في حال رفضها إبرام اتفاقات تعويض مع وسائل الإعلام. وحذر رئيس الوزراء قائلاً لا يمكن للمنصات الرقمية الكبرى التهرب من التزاماتها، وأشار بشكل صريح إلى الشركات الثلاث التي تم اختيارها نظرا لتقلها الاقتصادي وقاعدة مستخدميها في أستراليا. وستتاح للمنصات إمكانية التفاوض مع ناشري الصحف لتعويضهم عن المحتوى الإخباري الذي يتم نشره على شبكاتها، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم تطبيق ضريبة إلزامية. وتسعى كامبيرا إلى وضع حد لاستراتيجية التهرب الضريبي بعد أن قامت بعض الشركات بإزالة المحتوى الإخباري للتحايل على اللوائح. وتشهد وسائل الإعلام التقليدية التي تتعرض لضغوط متزايدة استنزاف إيراداتها الإعلامية من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، رغم أن موادها تغذي التفاعل والإقبال على هذه الشبكات.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو، ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
5: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة

0: المدرسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم، ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
1: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشأن الثقافي للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
0: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الاكسبوزيسيون هذه اللي حاضرين لها اليوم هي الاكسبوزيسيون الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وانا صغيرة، مني وانا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
0: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
2: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا

0: وذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
2: في شانية ثقافية دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
3: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
2: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
4: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
2: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
6: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
7: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
5: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
4: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2006 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي الرئيسية للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
5: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
1: الاكسبوزيشن هذه اللي حضري لها اليوم هي الاكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وانا صغيرة، مني وانا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهو ديك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
5: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
1: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
5: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
4: في شانية ثقافية، دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع الصوفي.
6: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد، يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
7: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم هما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
4: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 6-12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابية. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان، وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
3: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
12: ريم راديو،
13: ريم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
5: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
4: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي الرئيسية للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
5: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
1: الإكسبوزيشن هذه اللي حضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة، مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالة فاطمة.
5: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
1: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
5: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
4: في شانية ثقافية دائما، افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
6: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
7: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كنعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم وهما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
4: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
13: المغرب عنده واحد تحولات كبيرة على مستوى جميع الأصعدة، ودابا هذا المهارة الرقمية غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبة للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لأنها هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الإنسان يتبلاصا المكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنة رقمية ومن خلال الحاسوب ديالو لهذه ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الإدارة المغربية راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المسألة هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيرة باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
15: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في لانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باكراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تتولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء حيت تتولي تخدم مع دي لوجيسيال.
16: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنه هو موضوع ساعه، ورقمنه موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement que étudiant en droit des affaires étudiant en droit رقمنه quand je suis en stage في الكابين دافوكا مجموعه من لي كابين دابا انفيستيس في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي في لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمه، ولكن بالرقمنه وبالانتيجنس ارتيفيسيال سا فاسيلي 13 واش خلينا اننا واحد العمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
4: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
14: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
14: ريم راديو.
12: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
2: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
17: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
2: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل. وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
18: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
2: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
14: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
12: غيم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
5: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
4: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو

0: الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشأن الثقافي للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الإكسبوزيشن هذه اللي حضري لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة، مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
2: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
0: في شأن الثقافية، دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجو

0: الجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
1: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
2: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبت بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
0: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
3: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3 أهداف لهدفين في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد عبور أزيد من 317 ألف مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي بحسب بلاغ. بخريبكا افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عند متم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية متم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمنيستات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصاد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
5: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
6: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
5: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية، إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما عرب عن تفاول إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة، شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينما المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما أتقاسم سعادته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
8: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
5: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
3: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2006 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا، لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
10: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
11: الاكسبوزيشن هذه اللي حضري لها اليوم هي الاكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وانا صغيرة، مني وانا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهو ديك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
10: المعرض المقام بالفضاء السوسيو ثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
11: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
10: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
3: في شانية ثقافية دائما، افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
1: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
2: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
0: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
3: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
8: غيم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاقية الحملة تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة. وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا، سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات، ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300 ألف مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22 ألف شخص يلحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
16: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Doulou. Julie, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. Trois jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على صعيد
17: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
20: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
3: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2006 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا، لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشأن الثقافي للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
20: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
11: الإكسبوزيشن هذه اللي حضري لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة، مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهو ديك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عيشة لالة فاطمة.
20: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
11: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
20: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
4: في شانية ثقافية دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
21: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع الصوفي.
1: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
2: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
21: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
4: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الغلو هو تجاوز الحد في القول وفي الفعل، وكيوقع ملي الفرد كيتشدد بزاف في الأفكار أو في التصرفات دياله. وكلمة غلو ما عندهاش معنى ديني فقط، ولكن هي مصطلح لغوي أوسع بكثير، وفي اللغة العربية كيعني الزيادة والمبالغة في كل شيء في الحياة، سواء في الاعتقاد أو السلوك أو حتى في الأمور المادية. هذا السلوك منتشر وموجود في مجتمعنا، وعنده آثار سلبية على الفرد وعلى الوسط اللي كيعيش فيه. فالدين ديالنا ولا حتى في تربيتنا دائما كاين تأكيد على الوسطية والاعتدال وعلى التوازن والتفاهم في كل الأمور، وماشي على التشدد والتطرف والتشبث بالرأي. والغلو سلوك ماشي عادي، لكن نقدروا نحاربوه بطرق متعددة. بالنسبة للفرد، الغلو كيأثر عليه نفسيا وفكريا بشكل كبير، كيولي كيشوف راسه هو الوحيد اللي عنده الحق، وكيتعامل مع الأفراد بنوع من التعالي. هذه العقلية كتخليه يعيش منعزل وما قادرش يتقبل الرأي المختلف، ومع الوقت كيولي عنده فكر متطرف كيدفعه للكراهية والسلوكيات عنيفة، وكيبعده على القيم الحقيقية اللي كتقوم على التسامح والتفاهم وتقبل الآخر. ومن الآثار ديال الغلو على الفرد كذلك أنه كيعيش في قلق مستمر ولو أنه ما كيبينوش، وكيكون دائما شك في الآخرين، وكيفسر أي اختلاف على أنه عداوة أو تهديد ليه. هذا التفكير السلبي كيأثر أكيد على صحته النفسية، وكيخليه بعيد على الراحة والاستقرار. كما أن الغلو كيمنع الفرد من التفكير العقلاني، حيث كيولي تابع للأفكار متشددة بلا نقاش ولا تحليل. والغلو كيأثر بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية والإنسانية ديال الفرد، لأنه يقدر يقطع العلاقة حتى مع الأسرة دياله ومع الأصدقاء اللي ربما عاش معهم سنوات طويلة، فقط لأن عندهم قناعات مختلفة على قناعاته، وهذا الشيء كيؤدي للتفكك الأسري وأيضا العزلة الاجتماعية. وللأسف كاينين شباب اللي كيتأثروا بأفكار فيها غلو، وكتبعدهم حتى على الدراسة والعمل وعلى ممارسة الحياة الطبيعية ديالهم، وكيضيعوا مستقبلهم بسبب أفكار متشددة مغلوطة بعيدة على التفكير المتوازن وعلى التحليل والحوار. أما على مستوى المجتمع، فالغلو كيتعتبر سبب من أسباب انتشار العنف، وانتشاره يقدر يزيد من مستوى التعصب والكراهية بالأفراد، ويولي المجتمع مقسم لفئات متنافرة، بينما المجتمع كيحتاج للأبناء ديالو كلهم، وماشي مشكل يكونوا مختلفين، لأن الاختلاف ممكن يكون مصدر رحمة ومصدر قوة وماشي ضعف وتفرقة. فالغلو سلوك مرفوض، لأنه كيأثر على التنمية وعلى تقدم المجتمع والتطور دياله، وكيبعد على العلم والثقافة والإبداع والانفتاح، لأن الاعتدال في كل شيء ضروري، كيحفظ من الصراعات والخلافات بين الأفراد، وكيخلي التركيز قائم على أمور مهمة بحال التربية والتعليم والعمل والاهتمام بالاستثمار وبالسياحة وبإنعاش الاقتصاد وبالاستقرار وبناء مستقبل جيد للأجيال وغيرها من الأمور. الغلو أكيد سلوك متعصب، من أبرز تداعياته أنه كيضعف روح التضامن والتعاون اللي خاص يكون بين كل أفراد المجتمع بدون استثناء أو إقصاء لفريق على حساب آخر وإقفال باب الحوار. فالمجتمع اللي ما فيهش هاد الروح صعيب يحقق التقدم والاستقرار اللي هو مهم للجميع. لذلك محاربة الغلو كيتطلب مجهود، في المقام الأول من قبل الأسرة اللي خاصها تربي الأبناء على قيم الاعتدال والحوار والنقاش والفهم واستيعاب آراء الآخرين واحترامها، ثم المؤسسات التعليمية اللي من ضمن أدوارها غرس في الطلبة الحس النقدي والاعتدال وماشي الرفض، باش ما يبقاوش عرضة للمواجهات العنيفة، ماشي لابد تكون جسدية ولكن حتى في النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي للأسف كيظهر فيها الغلو من بعض الأفراد، وكيحاولوا بكل الطرق
0: الإقصاء اللي كيختلف معهم أو لأنهم تشبعين بأفكار معينة وكيبداو ينشروا أفكارهم. كين مثلا اللي كيعلق على أي امرأة كتبت تدوينة على كرة القدم وعطت رأيها فيها، كيردوا عليها بقسوة وبأفكار كتقصيها، حتى أن البعض يقدر يقول لها مكانك هو المطبخ، أشدك الكرة القدم. أو مثلا شاب تكلم على الفن وعلى أهميته في التربية والمجتمع، يجيوا البعض وكيردوا عليه بأسلوب فيه تهكم، صافي حققنا كل شيء ما خصنا غير الفن، وكيعطيوا لنفسهم الحق أنهم يسبوه ويقللوا منه فقط لأنهم كيشوفوا الفن ما عنده حتى قيمة في الحياة. أيضا وسائل الإعلام بكل أنواع ديالها، المسموعة والمرئية والمكتوبة، عندها دور مهم في التوعية بخطورة الغلو من خلال البرامج والحملات اللي كتشجع على الوسطية والاعتدال وتقبل الآراء المختلفة، لأن هذا السلوك أكيد كيدمر الفرد وأيضا كيأثر على الوسط اللي كيعيش فيه بسبب التحيز لأعمى أفكاره، وكيتجاوز هذا الوسط لأماكن أوسع خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، وكينشر من خلالها الكراهية والسلوكيات العنيفة والانغلاق والنفور، بدل ما يساهم في نشر ثقافة الاعتدال والحوار وفي دعم مجتمع متوازن اللي كيعيش فيه الجميع في محبة واحترام متبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
3: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
2: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس

0: في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه، أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشان الثقافي للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الإكسبوزيشن هذه اللي حاضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة. مني وأنا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
2: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
0: في شانية ثقافية، دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة إحنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية الثالث

0: من يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
3: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
0: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
4: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
0: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
5: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
6: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
0: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
5: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
6: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
0: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
10: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
1: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2016 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي الرئيسية للوباء إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشان الثقافي للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
10: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
8: الإكسبوزيشن هذه اللي حاضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي اللي بديتها مني وأنا صغيرة. مني وأنا صغيرة كنرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
10: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
8: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
10: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
1: في شانية ثقافية، دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسمع الصوفي.
5: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
6: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كنعطي الصوره ديال الشاب المغربي اللي مازال الى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهويه المغربيه، بالاضافه الى الشيوخ ديالنا اللي هما حنا امتداد ديالهم وهما الاصل.
0: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
12: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 6-12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للدخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
5: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
6: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
0: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
10: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
1: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسية للوباء إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشأن الثقافي للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
10: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
8: الإكسبوزيشن هذه اللي حضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي اللي بديتها مني وأنا صغيرة. مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالة فاطمة.
10: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
8: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
10: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
1: في شأن ثقافي دائما، افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
0: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
5: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
6: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبت بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
0: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد عبور أزيد من 317,000 مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. بخريبكا افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عند متم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية ما تم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمنستات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
10: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
9: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الأفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
10: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية، إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما أعرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة، شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما أتقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
14: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
10: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
1: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2006 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك

0: طيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
1: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
2: الإكسبوزيشن هذه اللي حاضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي اللي بديتها مني وأنا صغيرة. مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عائشة لالا فاطمة.
1: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
2: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
1: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
0: في الشانية الثقافية، دائما افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبت بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
0: ونختم النشر.

0: بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
3: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
4: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو. غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
5: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
2: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
6: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
2: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
0: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية. بستوكهولم المغرب يسلط الضوء على الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبي بمناسبة يوم إفريقيا. ودوليا ترامب يؤكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. حفصة أشباكو والتفاصيل.
8: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل.
7: في خبر آخر، أبرز سفير المغرب بالسويد كريم مدرك الآفاق والفرص التي تتيحها الشراكة بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية، مؤكدا أن الوقت قد حان للتوجه نحو المشاريع الملموسة والتنمية المشتركة بين الجانبين. وأكد السيد مدرك خلال ندوة اقتصادية نظمت بستوكهولم بمناسبة يوم إفريقيا 2026 تحت شعار التآزر بين إفريقيا وبلدان الشمال الأوروبية من أجل نمو مستدام، أن المؤهل الديمغرافي للقارة الإفريقية يشكل إحدى أبرز نقاط قوتها، واصفا الشباب الإفريقي بأنه أحد أهم مزاياها الاستراتيجية، وقال إن الاستثمار في الشباب الإفريقي هو استثمار في الاستقرار والنمو والابتكار والازدهار المشترك. قاريا، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى الاطلاع بدور محوري في جهود مكافحة المرض. وقال غيبريسوس في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى مدينة بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريا التي تعد بؤرة التفشي الرئيسي للوباء، إن المجتمعات المحلية تدرك المشكلات بصورة أفضل وتعرف كذلك الحلول المناسبة لها، مشددا على أن امتلاكها زمام المبادرة في مواجهة المرض يظل أمرا حاسما. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي سواء من خلال تصنيعه أو شرائه. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة سجلت في وقت سابق من هذا الأسبوع وبثت مساء أمس على قناة فوكس نيوز، إن الضمان الوحيد الذي أحتاج إليه هو ألا تكون هناك أسلحة نووية، لقد وافقوا على ذلك وكان الأمر مثيرا للاهتمام للغاية. وتابع ترامب قائلا: لست في عجلة من أمري، ببطء ولكن بثبات، أعتقد أننا نحصل على ما نريد، وإذا لم نحصل على ما نريد فإن الأمور ستنتهي بطريقة أخرى. من جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على العودة إلى الحرب ضد إيران في حال فشل المفاوضات الجارية. في الشانية الثقافية للنشرة، افتتح مساء أمس بالصويرة معرض تشكيلي بعنوان هذا ليس حلما للفنانة التشكيلية والممثلة أمل الأطرش بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة. عودة إليك حفصة أشباكو.
8: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
9: الإكسبوزيشن هذه اللي حضرين لها اليوم هي الإكسبوزيشن الثالثة ديالي، اللي بديتها مني وأنا صغيرة، مني وأنا صغيرة كرسم، غير هو التمثيل والصورة يمكن جات خدات واحد البلاصة كبيرة، وهذيك البلاصة اللي خدات هذيك الصورة، الصورة ديال خصوصا الصورة ديال عيشة لالا فاطمة.
8: المعرض المقام بالفضاء السوسيوثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
9: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظة اللي هي بحال واحد الرقصة اللي هي روحية ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
8: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
7: في شانية ثقافية دائما، افتتحت مساء أمس بباريس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
3: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد، يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
4: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
7: ونختم النشرة بالخبر الرياضي، حيث فاز المنتخب الأمريكي لكرة القدم على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2 في مباراة ودية جرت أمس بمدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026 المقررة من 11 يونيو إلى 19 يوليوز في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك. وفاجأ المنتخب الأمريكي نظيره السنغالي بأداء هجومي قوي خلال الشوط الأول، في حين سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول السابق هدفين لم يكون كافيين لتجنب هزيمة مخيبة للآمال بالنسبة للسنغال. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء. افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: جددت سيراليون أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية. وفي هذا السياق أبرز الدبلوماسي أن بلاده ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 سنة 2025، والذي يشكل منعطفا تاريخيا ويحدد إطارا للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. وجددت سيراليون أيضا تأكيد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية الرامية إلى تيسير العملية السياسية نحو التوصل إلى حل عادل ودائم وفقا لمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب، وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب. خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر، بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو. ريم راديو.
12: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
7: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
10: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
13: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان، وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
10: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العاديه للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا، تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
14: الحمد لله كنا في الاول كنقد صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان والله ينصر صيدنا والله يجازيكم بخير.
15: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
16: التعاونية تيتبيرين تغريدة النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين التفتل الأول والتغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للسطوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
10: ثقافيا تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
17: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين وفي الدو كينتسبيح. المغرب هو بلد تعايش وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس ما هو زمان، الناس ديال زمان تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بتات دير هاد الانيسياتيف.
10: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشيد.
18: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية، تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
10: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
12: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: قريب عنده واحد تحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان يدي بلاصه للمكاتب وهذه كيمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو لهذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
20: باش نهضروا على المهن الرقميه، يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين، يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع ليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس، تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هذا الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تتوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء، حيت تولي تخدم مع دي لوجيسيال.
21: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنية على الابتكار، مبنية على العولمة، مبنية أيضا على الذكاء الاصطناعي. الآن رقمنا هو موضوع ساعة، ورقمنا موضوع ساعة. وبالتالي أنا personnellement étudiant en droit des affaires, étudiant en droit, رقمنا quand je suis en stage في الكابين دافوكا مجموعة من الكابين دابا ils investissent في الانتيجنس ارتيفيسيال وفي لا ترانزيسيون نيميريك باش انها تسهل عليهم الخدمة. ولكن بالرقمنا وبالانتيجنس ارتيفيسيال صافاسي 13 كتخلينا اننا واحد عمل نقوموا به في واحد 4 شهور 5 شهور نقوموا به في شهر او شهرين.
12: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخراً عن مشروع قانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 2.25% على الإيرادات المحلية لشركة ميتا وجوجل وتيك توك في حال رفضها إبرام اتفاقات تعويض مع وسائل الإعلام. وحذر رئيس الوزراء قائلاً لا يمكن للمنصات الرقمية الكبرى التهرب من التزاماتها، وأشار بشكل صريح إلى الشركات الثلاث التي تم اختيارها نظرا لتقلها الاقتصادي وقاعدة مستخدميها في أستراليا. وستتاح للمنصات إمكانية التفاوض مع ناشري الصحف لتعويضهم عن المحتوى الإخباري الذي يتم نشره على شبكاتها، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم تطبيق ضريبة إلزامية. وتسعى كامبيرا إلى وضع حد لاستراتيجية التهرب الضريبي بعد أن قامت بعض الشركات بإزالة المحتوى الإخباري للتحايل على اللوائح. وتشهد وسائل الإعلام التقليدية التي تتعرض لضغوط متزايدة استنزاف إيراداتها الإعلانية من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، رغم أن موادها تغذي التفاعل والإقبال على هذه الشبكات.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
4: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
3: في امتحان الجهوية الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة دار البيضاء سطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
5: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسنية، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان، وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية للسنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هاد الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
3: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا، تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة للنساء بالعالم.

0: الرامية إلى تشجيعها الاقتصادي الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات، بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
1: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله نصرتينا والله يجازيكم بخير.
2: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
3: تعاونية تتبيرين تغريد نسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبين التغربي، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك الكصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
0: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفن. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
4: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومن كيموت كيلقى واحد القران وميت فوق البدايه ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي يدو كينتسبيح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقية للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. إلا خلقنا احنا السوق وبدينا نشريوه من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بتات دير هاد الانيسياتيف.
0: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار

0: الوديين أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرجية.
1: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك الدشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية الثالث من يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.

0: عربي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات مشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلدتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
5: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة. وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
4: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
6: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال. واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
4: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
7: عليه بدنا نحكي له تمام؟ يلا.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
3: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
9: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة دار البيضاء سطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
10: نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
9: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9,272 مترشحة ومترشحا. تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4,800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
11: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان والله ينصر صيدنا والله يجازيكم بخير.
12: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
13: التعاونية تيتبيرين تغريدة النسائية اللي تأسست 2019 وكانت فيها 24 متعاونة والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117 ألف درهم واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين التفتل الأول وبعد التغربيل كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل للطفوار، والطفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في الطفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
9: ثقافيا تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفن. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
14: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقاو وحده قران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين وفي الدو كينتبع. المغرب هو بلد تعايش وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس ما هو زمان، الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الإفريقية للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. إلا خلقنا احنا السوق وبدينا نشريوه من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بتات دير هاد الانيسياتيف.
9: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمالي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
15: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية، تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
9: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحتمال احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 من ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
3: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
2: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة دار البيضاء سطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القبابي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بعمارة الحي الحسنية.
4: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك كضمان اجتياز امتحانات الجهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
2: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا، تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف في عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات، بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة ناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
5: الحمد لله كنا في الاول كنقد صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله ينصرت يدنا والله يجازيكم بخير.
6: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
7: التعاونية تيتبيرين تغيط نسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبين التغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
2: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
8: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران وميت فوق البدايه ديال الصلاه ديال المسلمين وفي الدو كاين تسبيح. المغرب هو بلد تعايش وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس ما هو زمان الناس ديال زمان تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
2: الخبر المغربي من ليبيا حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
9: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغ بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
2: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
10: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الغلو هو تجاوز الحد في القول وفي الفعل وكيوقع ملي الفرد كيتشدد بزاف في الأفكار أو في التصرفات دياله. وكلمة غلو ما عندهاش معنى ديني فقط، ولكن هي مصطلح لغوي أوسع بكثير، وفي اللغة العربية كيعني الزيادة والمبالغة في كل شيء في الحياة، سواء في الاعتقاد أو السلوك أو حتى في الأمور المادية. هذا السلوك منتشر موجود في مجتمعنا وعنده آثار سلبية على الفرد وعلى الوسط اللي كيعيش فيه. فالدين ديالنا ولحتى في تربيتنا دائما كاين تأكيد على الوسطية والاعتدال وعلى التوازن والتفاهم في كل الأمور، وماشي على التشدد والتطرف والتشبث بالرأي. والغلو سلوك ماشي عادي، لكن قدروا نحاربوه بطرق متعددة. بالنسبة للفرد، الغلو كيأثر عليه نفسيا وفكريا بشكل كبير، كيولي كيشوف راسه هو الوحيد اللي عنده الحق، وكيتعامل مع الأفراد بنوع من التعالي. هاد العقلية كتخليه يعيش منعزل وما قادرش يتقبل الرأي المختلف، ومع الوقت كيولي عنده فكر متطرف كيدفعو للكراهية والسلوكيات عنيفة، وكيبعدو على القيم الحقيقية اللي كتقوم على التسامح والتفاهم وتقبل الآخر. ومن الآثار ديال الغلو على الفرد كذلك أنه كيعيش في قلق مستمر ولو أنه ما كيبينوش، وكيكون دائما شك في الآخرين، وكيفسر أي اختلاف على أنه عداوة أو تهديد ليه. هذا التفكير السلبي كيأثر أكيد على صحته النفسية وكيخليه بعيد على الراحة والاستقرار. كما أن الغلو كيمنع الفرد من التفكير العقلاني، حيث كيولي تابع للأفكار متشددة بلا نقاش ولا تحليل. والغلو كيأثر بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية والإنسانية ديال الفرد، لأنه يقدر يقطع العلاقة حتى مع الأسرة دياله ومع الأصدقاء اللي ربما عاش معهم سنوات طويلة، فقط لأن عندهم قناعات مختلفة على قناعاته، وهذا الشيء كيؤدي للتفكك الأسري وأيضا العزلة الاجتماعية. وللأسف كاينين شباب اللي كيتأثروا بأفكار فيها غلو، وكتبعدهم حتى على الدراسة والعمل وعلى ممارسة الحياة الطبيعية ديالهم، وكيضيعوا مستقبلهم بسبب أفكار متشددة مغلوطة بعيدة على التفكير المتوازن وعلى التحليل والحوار. أما على مستوى المجتمع، فالغلو كيتعتبر سبب من أسباب انتشار العنف، وانتشاره يقدر يزيد من مستوى التعصب والكراهية بالأفراد، ويولي المجتمع مقسم لفئات متنافرة، بينما المجتمع كيحتاج للأبناء دياله كلهم، وماشي مشكل يكونوا مختلفين، لأن الاختلاف ممكن يكون مصدر رحمة ومصدر قوة وماشي ضعف وتفرقة. فالغلو سلوك مرفوض، لأنه كيأثر على التنمية وعلى تقدم المجتمع والتطور دياله، وكيبعد على العلم والثقافة والإبداع والانفتاح، لأن الاعتدال في كل شيء ضروري، كيحفظ من الصراعات والخلافات بين الأفراد، وكيخلي التركيز قائم على أمور مهمة بحال التربية والتعليم والعمل والاهتمام بالاستثمار وبالسياحة وبإنعاش الاقتصاد وبالاستقرار وبناء مستقبل جيد للأجيال وغيرها من الأمور. الغلو أكيد سلوك متعصب، من أبرز تداعياته أنه كيضعف روح التضامن والتعاون اللي خاص يكون بين كل أفراد المجتمع بدون استثناء أو إقصاء لفريق على حساب آخر وإقفال باب الحوار. فالمجتمع اللي ما فيش هاد الروح صعيب يحقق التقدم والاستقرار اللي هو مهم للجميع. لذلك محاربة الغلو كيتطلب مجهود في المقام الأول من قبل الأسرة اللي خاصها تربي الأبناء على قيم الاعتدال والحوار والنقاش والفهم واستيعاب آراء الآخرين واحترامها، ثم المؤسسات التعليمية اللي من ضمن أدوارها غرس في الطلبة الحس النقدي والاعتدال وماشي الرفض، باش ما يبقاوش عرضة للمواجهات العنيفة، ماشي لابد تكون جسدية ولكن حتى في النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي للأسف كيظهر فيها الغلو من بعض الأفراد، وكيحاولوا بكل الطرق إقصاء اللي كيختلف معهم أو لأنهم تشبعين بأفكار معينة، وكيبداو ينشروا أفكارهم. كاين مثلا اللي كيعلق على أي امرأة كتبت تدوينة على كرة القدم وعطت رأيها فيها، كيردوا عليها بقسوة وبأفكار كتقصيها، حتى أن البعض يقدر يقول لها مكانك هو المطبخ، أشدك الكرة القدم. أو مثلا شاب تكلم على الفن وعلى أهميته في التربية والمجتمع، يجيوا البعض وكيردوا عليه بأسلوب فيه تهكم، صافي حققنا كل شيء ما خصنا غير الفن، وكيعطيوا لنفسهم الحق أنهم يسبوه ويقللوا منه فقط لأنهم كيشوفوا الفن ما عنده حتى قيمة في الحياة. أيضا وسائل الإعلام بكل أنواع ديالها، المسموعة والمرئية والمكتوبة، عندها دور مهم في التوعية بخطورة الغلو من خلال البرامج والحملات اللي كتشجع على الوسطية والاعتدال وتقبل الآراء المختلفة، لأن هذا السلوك أكيد كيدمر الفرد وأيضا كيأثر على الوسط اللي كيعيش فيه بسبب التحيز الأعمى لأفكاره، وكيتجاوز هذا الوسط لأماكن أوسع خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، وكينشر من خلالها الكراهية والسلوكيات العنيفة والانغلاق والنفور، بدل ما يساهم في نشر ثقافة الاعتدال والحوار وفي دعم مجتمع متوازن لكي يعيش فيه الجميع في محبة واحترام متبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: Rime Radio.
1: Rime Radio.
0: Rime Radio.
1: Rime Radio.
2: نشرة الأخبار على Rime Radio.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية Rime Radio. أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
4: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
3: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة دار البيضاء سطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
5: اليوم نعطينا إن شاء الله الانطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
3: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العاديه للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا، تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف في عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات، بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد

0: 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين التفتل الأول والتغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الأنواع، عندنا الطباق في جوج الأنواع، عندنا داك الكصعفاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبة باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الإنتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل أخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
1: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفن. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
2: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي دو كاين تسبيح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
1: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
3: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة

0: الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أشادت كومونوليث دومينيك أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025، معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
2: الأخبار

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة، وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltergnawa.net.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
3: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
2: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
4: عطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان، وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك كضمان اجتياز امتحانات الجهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
2: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا، تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف في عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النسائية القرويات، بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة ناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
5: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله ينصر سيدنا والله يجازيكم بخير.
6: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
7: التعاونية تيتبيرين تغريدة النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين التفتل الأول والتغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربه في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
2: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفن. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
8: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب عمره، بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران و100 فوق لبدا ديال الصلاه ديال المسلمين وفي الدو كاين تسبيح. المغرب هو بلد تعايش وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس ما هو زمان الناس ديال زمان تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
2: الخبر المغربي من ليبيا حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
9: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
2: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم وعواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد عيد الأضحى. بمناسبة عيد الأضحى وأيام عيد الأضحى نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للتغذية في عيد الأضحى. كيفاش ناخذ اللحم بطريقة متوازنة وكيفاش نتعاملوا مع التغذية باش نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أدهشور أخصائي تغذية. مرحبا بك دكتور عواشر مبروكة.
11: شكرا على الاستضافة عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد. جميع.
10: بداية دكتور جانب ديال التغذية، يعني شنو هي الطريقة الصحيحة والمناسبة؟
11: كنفضل أن الناس خلال الفترة ديال العيد ولا النهار ديال العيد تكون وجبة ديال الفطور العادية اللي كيستهلكوها خلال الأيام العادية، بمعنى تكون فيها كمية ديال النشويات، خبز ديال الشعير ديال الزرع إلى آخره بكمية قليلة، مصدر ديال البروتين نباتي ولا حيواني بحال البيض مثلا، ويكون فيها كمية قليلة ديال السكريات اللزوم كما كنقولوا الاحتفال.
10: بالنسبة للكبد يعني بعد طقوس عيد الأضحى واش هو بشكل صحي أنه يتكل مباشرة ولا خاصو ياخذ شوية ديال الوقت؟
11: فالوجبة ديال الكبد احنا في المغرب يعني هي داخلة في إطار النوعية ديال اللحوم اللي ما تتحتاجش مدة طويلة، تصبر مدة طويلة باش تقدروا تستهلكوها، ممكن تستهلكوها خلال يعني ساعة ساعة ونص حتى ساعتين، علاش؟ بخلاف اللحم يعني العادي ديال الحولي. فالكبدة ما كاين مشكل الا يعني جبدها وخليها واحد ساعة الوقت اللي نوجدوها ونستهلكوها، ما كاين حتى مشكل. فاحنا في المغرب تناكلوا بولفاف، يعني بولفاف فيه الدهون زائد الكبد، فمني تنشدوا هذاك يعني الكبدة وتلويوها بالدهون المشبعة وتنشويوها على العافية مباشرة، هذاك يعني اللهب ديال النار اللي تيحرق لنا هذيك الكبده وهذيك الدهون، فهذاك هو يعني المكون الخطير جدا اللي كاين في هذاك البولفاف. فاستهلاكه بهذيك الطريقه اللي كنديروها احنا في المغرب هي يعني طريقه خاطئه. خاصنا نحاولوا ما امكن اننا الا غادي ناكلوا الكبده الا قدرنا ما نلويوهاش في هذاك يعني في الـ في الـ في, الـ في الشحمه ولا في الدهون تكون افضل، ولكن الا ما كانتش كدوز لينا لأنها كتبقى مسألة ثقافية قبل من أنها تكون مسألة يعني غذائية،
10: يعني عادات
11: عادة. نعم. يعني مسألة عادة، إذا كنت يعني ضروري خصني ناكل فما نشويهاش مباشرة على الفحم ولا في اللهب، يا إما نستعمل شوية يعني كهربائية يا إما نشويها على الجمر فقط، يعني ما يكونش فيها هذاك اللهب، لأن هذاك اللهب تيحرق لنا هذوك المكونات اللي كاينين في الدهون والمكونات اللي كاينين في الكبدة وكيعطينا بعض العناصر ديك الكحولية وديك يعني الأمور اللي كتحرق، فهي خطيرة جدا على الصحة والاستهلاك ديالها. خاصة كاين الناس اللي كيستهلكوا بولفاف وتيوليو يستهلكوا خلال الفترة ديال العيد ولا حتى من بعد العيد يعني الشوا بنفس الطريقة، وبالتالي كنستهلكوا كمية كبيرة ديال هذوك العناصر الكيميائية اللي كتنتج على ذاك الاحتراق الكامل ولا الجزئي ديال البروتينات والدهون، وبالتالي كنعرضوا يعني الصحة ديالنا للخطر. فأفضل طريقة هي هذه، نشويوها يا إما على الشوية الكهربائية أو لا على الفحم، ولا قدرنا نحيدوا لها كاع الشحمة ونشويوها هكذاك مباشرة يكون أفضل.
10: دكتور كاينه واحد العاده هو تقليد يعني حلينا عليه عينينا اننا مور طقوس عيد الاضحى، يعني اللحم ما كيتمش التقطيع ديالو او ناخذو منه نطيبو منه كنخليوه يبات او كنخليوه ساعات يعني ساعات طويله عاد نقدروا نقطعوه او نستعملوه. واش هاد الطريقه هي صحيحه وشنو الفائده ديالها؟ يعني واش عندها فوائد ولا هو فقط عاده او تقليد اللي حنا عارفينه كمغاربه؟
11: المغاربه فهموا ان استهلاك اللحم هو باقي يلاه تذبح هو كيسبب عسر الهضم، ما تيطيبش مزيان، يعني كيدير فيه بزاف ديال المشاكل، وبالتالي مع التطور اللي وصل حاليا ليه العلم اكتشفوا ان حقيقه ان استهلاك هذاك الحولي ولا اللحم ديال الحولي ما خصوش يتم في الساعات اللي جايه، يعني اللي من بعد عمليه الذبح خصو يبقى واحد المده معينه ما بين 6 12 حتى بعض المرات 24 ساعه من مور عمليه الذبح عادي يمكن لينا نستهلكوه. علاش؟ غادي نرجعوا للنقطه اللي هضرنا فيها على العمليه ديال التيبوس العضلي. التيبوس العضلي شنو هي؟ هذه العمليه ديال التيبوس العضلي هي ملي كنذبحوا مثلا الحولي فكتتم واحد العمليه ديال الانقباض ديال العضلات ديالو كاملين، فهي اللي كتسبب يعني كتسبب في عسر يعني الطهي ديالو، كتسبب يعني في الصعوبه ديال الطهي ديال هذاك اللحم، وبالتالي ما حدنا كنخليوه في الوقت ما حدو كيترخف، يعني كترخف هذوك العضلات ديال الحولي، ما حد يمكن له يعني يطيب بشكل افضل.
10: دكتور شنو هي اهم نصائح اللي تقدر تقدمها لكبار السن ومرضى السكري ولا اللي عندهم الكوليسترول والقلب مثلا؟
11: فالناس المرضى اولا يستشروا مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم بعدا يستهلكوا هاد اللحوم الحمراء او لا. مرضى السكري نفس الشيء مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم ياكلوا والكميه، في حين الناس اللي مثلا اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي او اللي باغين غير يعني ياكلوا بطريقه صحيه يحاولوا ما امكن ياكلوا اللحوم مرة في النهار ماشي في الفطور في الغداء في العشاء، يعني كناكلوا مرة في النهار وكنخبيو الباقي. وبالنسبة يعني الأشخاص الناس بشكل عام كننصحهم دائما في الوجبة كيف ما شرت في الأول ما يكونش فيها غير اللحوم، خضر، الحبوب الكاملة، خبز ديال الزرع، خبز ديال الشعير، هادو كلهم فيهم ألياف، وهاد الألياف هادو كيكبحوا أولا كيقللوا على الأقل من امتصاص الدهون اللي كاينة في هاد اللحوم، وبالتالي التأثير ديالها على الصحة ديالنا. نستهلك مصادر أخرى ديال البروتينات، ناكل شوية ديال العدس، شوية ديال الحوت إلى آخره. فالتنوع
12: شحال المدة المناسبة ديال أننا نخبيو اللحم؟ يعني كاين اللي كيخليه 6 شهور 5 شهور.
11: هو تخزين اللحوم يعني ما فيهش مشكل صحي، يعني ممكن تخزن اللحوم شحال ما بغينا يعني واحد المده، ولكن كتنقص من يعني من الجوده ديال ديال ديال اللحم ومن يعني المذاق فقط. يعني الا تخزن في ظروف جيده فما كاين حتى شي مشكل على مستوى زعما الصحي، ما غاديش يوقع لينا حتى شي مشكل.
12: نعم، شكرا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي تغذيه. شكرا لك.
11: شكرا.
12: فاكيد خاصنا نتعاملوا بحذر مع اكل اللحم خلال عيد الاضحى وايام عيد الاضحى باش نستهلكوا بلا ما نهلكوا صحتنا. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد وضيف جديد. دمتم في امان الله.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعابي القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
3: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
2: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة دار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بعمارة الحي الحسنية.
4: اليوم نعطينا إن شاء الله الانطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
2: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العاديه للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا. تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف في عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة ناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
5: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان. والله نصرتيدنا والله يجازيكم بخير.
6: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين، جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
7: التعاونية تيتبيرين تغريدة النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم. واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبدل التغربيل، كاين التداول ديال الطبق، عندنا الغربه في جوج الانواع، عندنا الطبق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
2: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
8: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هذا اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي يدو كينتبع. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليو واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي. بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بتات دير هذا الانيشيتيف.
2: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
9: استعداداً لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهباً لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية، تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك الجشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
2: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
15: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد عبور أزيد من 317 ألف مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. بخريبكا افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عند متم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية ما تم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصاد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
14: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
16: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
14: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية، إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما أعرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما أتقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة، وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
3: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
17: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: غيم راديو،
17: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبتي الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشرة، استعدادات المونديال تتواصل، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
3: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة، التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم، ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
2: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة دار البيضاء سطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بعمارة الحي الحسنية.
4: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
2: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العاديه للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا. تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف في عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تتبرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابعي لجماعة تيسينت بإقليم

0: طاريان. والله نصرتي لنا والله يجازيكم بخير.
1: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين، جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
2: تعاونية تتبيرين تغريدة النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين التفتل الأول والتغربي، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربه في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
3: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفن. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
4: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي يدو كينتسبح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
3: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
5: استعداداً لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهباً لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل

0: من 17 سنة استعدادته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 ماي 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
5: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي Next Gen Draft الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسات العصبة المسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
4: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
1: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
6: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية للسنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
1: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا. تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف في عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابعين لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات، بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
7: الحمد لله كنا في الاول كان قلت صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان. والله نصرتي لنا والله يجازيكم بخير.
8: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
9: تعاونية تيتبيرين تغريدة النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبعد التغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك الكصعفاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للسطوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
1: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
10: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى واحد القران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي الدو كينتبع. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. إلا خلقنا حنا السوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
1: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي واستعدادنا لنهائيات كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشية.
0: استعدادنا لنهائية كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسة الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك الجشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
12: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
13: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وتاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
11: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية الثالث من يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
15: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي
4: الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
1: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة دار البيضاء سطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
6: أعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
1: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العاديه للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9,272 مترشحة ومترشحا. تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4,800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف في عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة ناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
7: الحمد لله كنا في الاول كان قلت صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله ينصر سيدنا والله يجازيكم بخير.
8: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
9: التعاونية تتبيرين تغريد النسائية اللي تأسست 2019 وكانت فيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين التفتل الأول وبعد التغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل للتفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
1: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
10: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقاو وحده قران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي الدو كينتبع. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان، الناس ديال زمان. تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الإفريقية للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. إلا خلقنا احنا السوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بتات دير هاد الانيسياتيف.
1: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشيد.
0: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك الجشيرة على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية، وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حرص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصادر.
2: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
16: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
4: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
1: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمارة الحي الحسنية.
6: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان، وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
1: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العاديه للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا. تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية لتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة ناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
7: الحمد لله كنا في الاول كان قلت صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان والله ينصر صيدنا والله يجازيكم بخير.
8: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
9: تعاونية تيتبيرين تغريد النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبعد التغربيل كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربه في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف وعنده مراحل

0: دعا مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية، ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفن. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
1: بن جوج كبر كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائله ديالو قررت انها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصه اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي يدو كينتسبيح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هاد التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليو واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
0: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
2: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال، في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية، تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك الجشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية، أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
0: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: ريم راديو. بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي.

0: العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
1: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير المعهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
2: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل. وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبت بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم هما الأصل.
0: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية، مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلس الكبير. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 درجة و25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 درجة و20 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض التغيير. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
6: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة المصرية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
5: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير حظر ألعاب القوى المعتمدة من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
7: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
8: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
7: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العاديه للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا. تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف في عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة ناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
9: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان. والله نصرتينا والله يجازيكم بخير.
10: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
11: التعاونية تيتبيرين تغيط نسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم. واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبعد التغربيل الليل، كاين التداول ديال الطباق. عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من ست المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
7: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
12: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران وميت فوق البدايه ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي يدو كينتسبيح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا السوق وبدينا نشريوه من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
7: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
13: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء 3 مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك الجشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
7: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: أهلا وسهلا بكم وعواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد عيد الأضحى. بمناسبة عيد الأضحى وأيام عيد الأضحى نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للتغذية في عيد الأضحى. كيفاش ناخذوا اللحم بطريقة متوازنة وكيفاش نتعاملوا مع التغذية باش نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أدهشور أخصائي تغذية. مرحبا بك دكتور وعواشر مبروكة.
15: شكرا على الاستضافة وعواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد الجميع.
14: بداية دكتور، جانب ديال التغذية، يعني شنو هي الطريقة الصحيحة والمناسبة؟
15: كنفضل أن الناس خلال الفترة ديال العيد ولا النهار ديال العيد تكون وجبة ديال الفطور العادية اللي كيستهلكوها خلال الأيام العادية، بمعنى تكون فيها كمية ديال النشويات، خبز يا الشعير ديال الصرا إلى آخره بكمية قليلة، مصدر ديال البروتين نباتي ولا حيواني بحال البيض مثلا، ويكون فيها كمية قليلة ديال السكريات اللزوم كما كنقولوا الاحتفال.
14: بالنسبة للكبد، يعني بعد طقوس عيد الأضحى، واش هو بشكل صحي أنه يتكل مباشرة ولا خاصو ياخذ شوية ديال الوقت؟
15: فالوجبة ديال الكبد احنا في المغرب يعني هي داخلة في إطار النوعية ديال اللحوم اللي ما تتحتاجش مدة طويلة، تصبر مدة طويلة باش تقدروا تستهلكوها، ممكن تستهلكوها خلال يعني ساعة ساعة ونص حتى ساعتين، علاش؟ بخلاف اللحم يعني العادي ديال الحولي. فالكبدة ما كاين مشكل الا يعني جبدها وخليها واحد ساعة الوقت اللي نوجدوها ونستهلكوها، ما كاين حتى مشكل. فاحنا في المغرب تناكلوا بولفاف، يعني بولفاف فيه الدهون زائد الكبد، فمني تنشدوا هذاك يعني الكبدة وتلويوها بالدهون المشبعة وتنشويوها على العافية مباشرة، هذاك يعني اللهب ديال النار اللي تيحرق لنا هذيك الكبده وهذيك الدهون، فهذاك هو يعني المكون الخطير جدا اللي كاين في هذاك البولفاف. فاستهلاكه بهذيك الطريقه اللي كنديروها احنا في المغرب هي يعني طريقه خاطئه. خاصنا نحاولوا ما امكن اننا الا غادي ناكلوا الكبده الا قدرنا ما نلويوهاش في هذاك يعني في الشحمه ولا في الدهون تكون افضل، ولكن الا ما كانتش كدوز لينا لأنها كتبقى مسألة ثقافية قبل من أنها تكون مسألة يعني غذائية،
14: يعني عادات
15: عادة يعني مسألة عادة. إذا كنت يعني ضروري خصني ناكل فما نشويهاش مباشرة على الفحم ولا في اللهب، يا إما نستعمل شوية يعني كهربائية يا إما نشويها على الجمر فقط، يعني ما يكونش فيها هذاك اللهب، لأن هذاك اللهب تيحرق لنا هذوك المكونات اللي كاينين في الدهون والمكونات اللي كاينين في الكبدة، وكيعطينا بعض العناصر ديك الكحولية وديك يعني الأمور اللي كتحرق، هي خطيرة جدا على الصحة والاستهلاك ديالها. خاصة كاين الناس اللي كيستهلكوا بولفاف وتيوليو يستهلكوا خلال الفترة ديال العيد ولا حتى من بعد العيد يعني الشواء بنفس الطريقة، وبالتالي كنستهلكوا كمية كبيرة ديال هذوك العناصر الكيميائية اللي كتنتج على ذاك الاحتراق الكامل ولا الجزئي ديال البروتينات والدهون، وبالتالي كنعرضوا يعني الصحة ديالنا للخطر. فأفضل طريقة هي هذه، نشويوها يا إما على الشواية الكهربائية أو على الفحم، ولا قدرنا نحيدوا لها كاع الشحمة ونشويوها هكذاك مباشرة يكون أفضل.
14: دكتور، كاينه واحد العاده هو تقليد يعني حلينا عليه عينينا أننا مور طقوس عيد الأضحى، يعني اللحم ما كيتمش التقطع ديالو أو ناخده منه نطيبه منه كنخليوه يبات أو كنخليوه ساعات يعني ساعات طويلة عاد نقدروا نقطعوه أو نستعملوه. واش هالطريقة هي صحيحة وشنو الفائدة ديالها؟ يعني واش عندها فوائد ولا هو فقط عادة أو تقليد اللي احنا عارفينه كمغاربة؟
15: المغاربة فهموا أن استهلاك اللحم هو باقي يلاه تذبح هو كيسبب عسر الهضم، ما تيطيبش مزيان، يعني كيدير فيه بزاف ديال المشاكل. وبالتالي مع التطور اللي وصل حاليا ليه العلم اكتشفوا ان حقيقه ان استهلاك هذاك الحولي ولا اللحم ديال الحولي ما خصوش يتم في الساعات اللي جايه، يعني اللي من بعد عمليه الذبح خصو يبقى واحد المده معينه ما بين 6-12 حتى لبعض المرات 24 ساعه من مور عمليه الذبح عادي يمكن لينا نستهلكوها. علاش؟ غادي نرجعوا للنقطه اللي هضرنا فيها على العمليه ديال التيبوس العضلي. التيبوس العضلي شنو هي هذه العمليه ديال التيبوس العضلي؟ هي ملي كنذبحوا مثلا الحولي فكتتم واحد العمليه ديال الانقباض ديال العضلات ديالو كاملين، فهي اللي كتسبب يعني كتسبب في عسر يعني الطهي ديالو، كتسبب يعني في الصعوبه ديال الطهي ديال هذاك اللحم. وبالتالي ما حدنا كنخليوه في الوقت ما حدو كيترخف، يعني كترخف هذوك العضلات ديال الحولي، ما حد يمكن له يعني يطيب بشكل افضل.
14: دكتور شنو هي اهم نصائح اللي تقدر تقدمها للكبار السن ومرضى السكري ولا اللي عندهم الكوليسترول والقلب مثلا؟
15: فالناس المرضى اولا يستشروا مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم بعدا يستهلكوا هاد اللحوم الحمراء ولا لا. مرضى السكري نفس الشيء مع الطبيب ديالهم يشوفوا واش مسموح لهم ياكلوا والكميه. في حين الناس اللي مثلا اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي او اللي باغين غير يعني ياكلوا بطريقه صحيه يحاولوا ما امكن ياكلوا اللحوم مره في النهار، ماشي في الفطور في الغداء في العشاء، يعني كناكلوا مره في النهار وكنخبيو الباقي. وبالنسبه يعني الاشخاص الناس بشكل عام كننصحهم دائما في الوجبه كيف ما شرت في الاول ما يكونش فيها غير اللحوم، خضر، حبوب الكامله، خبز ديال الزرع، خبز ديال الشعير، هادو كلهم فيهم الياف، وهاد الالياف هادو كيكبحوا اولا كيقللوا على الاقل من امتصاص الدهون اللي كاينه في هاد اللحوم، وبالتالي التاثير ديالها على الصحه ديالنا. نستهلك مصادر اخرى ديال البروتينات، ناكل شويه ديال العدس، شويه ديال الحوت الى اخره. فالتنوع
14: شحال المده المناسبه ديال اننا نخبيو اللحم؟ يعني كاين اللي كيخليه 6 شهور 5 شهور.
15: هو تخزين اللحوم يعني ما فيهش مشكل صحي، يعني ممكن تخزن اللحوم شحال ما بغينا يعني واحد المده، ولكن كتنقص من يعني من الجوده ديال اللحم ومن يعني المذاق فقط. يعني الا تخزن في ظروف جيده فما كاين حتى شي مشكل على المستوى زعما الصحي، ما غاديش يوقع لنا حتى شي مشكل.
14: نعم، شكرا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي تغذيه. شكرا لك.
15: شكرا.
14: فاكيد خاصنا نتعاملوا بحذر مع اكل اللحم خلال عيد الاضحى وايام عيد الاضحى باش نستهلكوا بلا ما نهلكوا صحتنا. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد وضيف جديد. دمتم في امان الله.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية راديو، أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر استعدادات المونديال تتواصل أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
16: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
7: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
8: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
7: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العاديه للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا. تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النساء القرويات بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
9: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان والله ينصرتنا والله يجازيكم بخير.
10: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
11: التعاونية تيتبيرين تغيط النسائية اللي تأسست 2019 وكانت فيها 24 متعاونة والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبعد التغربي كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربه في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك الكصعفاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
7: ثقافيا تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
12: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو، شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة عاش في المغرب عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى واحد القران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين وفي يدو كينتبع. المغرب هو بلد تعايش وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليو واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا السوق وبدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبقى بتات دير هاد الانيسياتيف.
7: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كانا يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
13: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع المسيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية، تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
7: وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الغلو هو تجاوز الحد في القول وفي الفعل، وكيوقع ملي الفرد كيتشدد بزاف في الأفكار أو في التصرفات دياله. وكلمة غلو ما عندهاش معنى ديني فقط، ولكن هي مصطلح لغوي أوسع بكثير، وفي اللغة العربية كيعني الزيادة والمبالغة في كل شيء في الحياة، سواء في الاعتقاد أو السلوك أو حتى في الأمور المادية. هذا السلوك منتشر وموجود في مجتمعنا، وعنده آثار سلبية على الفرد وعلى الوسط اللي كيعيش فيه. فالدين ديالنا ولا حتى في تربيتنا دائما كاين تأكيد على الوسطية والاعتدال وعلى التوازن والتفاهم في كل الأمور، وماشي على التشدد والتطرف والتشبث بالرأي. والغلو سلوك ماشي عادي، لكن نقدروا نحاربوه بطرق متعددة. بالنسبة للفرد، الغلو كيأثر عليه نفسيا وفكريا بشكل كبير، كيولي كيشوف راسه هو الوحيد اللي عنده الحق، وكيتعامل مع الأفراد بنوع من التعالي. هاد العقلية كتخليه يعيش منعزل وما قادرش يتقبل الرأي المختلف، ومع الوقت كيولي عنده فكر متطرف كيدفعوا للكراهية والسلوكيات عنيفة وكيبعدوا على القيم الحقيقية اللي كتقوم على التسامح والتفاهم وتقبل الآخر. ومن الآثار ديال الغلو على الفرد كذلك أنه كيعيش في قلق مستمر ولو أنه ما كيبينوش، وكيكون دائما الشك في الآخرين، وكيفسر أي اختلاف على أنه عداوة أو تهديد ليه. هذا التفكير السلبي كيأثر أكيد على صحته النفسية وكيخليه بعيد على الراحة والاستقرار، كما أن الغلو كيمنع الفرد من التفكير العقلاني حيث كيولي تابع للأفكار متشددة بلا نقاش ولا تحليل. والغلو كيأثر بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية والإنسانية ديال الفرد، لأنه يقدر يقطع العلاقة حتى مع الأسرة دياله ومع الأصدقاء اللي ربما عاش معهم سنوات طويلة فقط لأن عندهم قناعات مختلفة على قناعاته، وهذا الشيء كيؤدي للتفكك الأسري وأيضا العزلة الاجتماعية. وللأسف كاينين شباب اللي كيتأثروا بأفكار فيها غلو وكتبعدهم حتى على الدراسة والعمل وعلى ممارسة الحياة الطبيعية ديالهم، وكيضيعوا مستقبلهم بسبب أفكار متشددة مغلوطة بعيدة على التفكير المتوازن وعلى التحليل والحوار. أما على مستوى المجتمع فالغلو كيتعتبر سبب من أسباب انتشار العنف، وانتشاره يقدر يزيد من مستوى التعصب والكراهية بالأفراد، ويولي المجتمع مقسم لفئات متنافرة بينما المجتمع كيحتاج للأبناء ديالو كلهم، وماشي مشكل يكونوا مختلفين لأن الاختلاف ممكن يكون مصدر رحمة ومصدر قوة وماشي ضعف وتفرقة. فالغلو سلوك مرفوض لأنه كيأثر على التنمية وعلى تقدم المجتمع والتطور دياله، وكيبعد على العلم والثقافة والإبداع والانفتاح، لأن الاعتدال في كل شيء ضروري كيحفظ من الصراعات والخلافات بين الأفراد، وكيخلي التركيز قائم على أمور مهمة بحال التربية والتعليم والعمل والاهتمام بالاستثمار وبالسياحة وبإنعاش الاقتصاد وبالاستقرار وبناء مستقبل جيد للأجيال وغيرها من الأمور. الغلو أكيد سلوك متعصب، من أبرز تداعياته أنه كيضعف روح التضامن والتعاون اللي خاص يكون بين كل أفراد المجتمع بدون استثناء أو إقصاء لفريق على حساب آخر وإقفال باب الحوار. فالمجتمع اللي ما فيش هذا الروح صعيب يحقق التقدم والاستقرار اللي هو مهم للجميع. لذلك محاربة الغلو كيتطلب مجهود في المقام الأول من قبل الأسرة اللي خاصها تربي الأبناء على قيم الاعتدال والحوار والنقاش والفهم واستيعاب آراء الآخرين واحترامها، ثم المؤسسات التعليمية اللي من ضمن أدوارها غرس في الطلبة الحس النقدي والاعتدال وماشي الرفض، باش ما يبقاوش عرضة للمواجهات العنيفة، ماشي لابد تكون جسدية ولكن حتى في النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي للأسف كيظهر فيها الغلو من بعض الأفراد، وكيحاولوا بكل الطرق إقصاء اللي كيختلف معهم أو لأنهم تشبعين بأفكار معينة وكيبداو ينشروا أفكارهم. كين مثلا اللي كيعلق على أي امرأة كتبت تدوينة على كرة القدم واعطت رأيها فيها، كيردوا عليها بقسوة وبأفكار كتقصيها، حتى أن البعض يقدر يقول لها مكانك هو المطبخ أشدك الكرة القدم. أو مثلا شاب تكلم على الفن وعلى أهميته في التربية والمجتمع، يجيوا البعض وكيردوا عليه بأسلوب فيه تهكم، صافي حققنا كل شيء ما خصنا غير الفن، وكيعطيوا لنفسهم الحق أنهم يسبوه ويقللوا منه فقط لأنهم كيشوفوا الفن ما عنده حتى قيمة في الحياة. أيضا وسائل الإعلام بكل أنواع ديالها المسموعة والمرئية والمكتوبة عندها دور مهم في التوعية بخطورة الغلو من خلال البرامج والحملات اللي كتشجع على الوسطية والاعتدال وتقبل الآراء المختلفة، لأن هذا السلوك أكيد كيدمر الفرد وأيضا كيأثر على الوسط اللي كيعيش فيه بسبب التحيز لأعمى أفكاره، وكيتجاوز هذا الوسط لأماكن أوسع خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، وكينشر من خلالها الكراهية والسلوكيات العنيفة والانغلاق والنفور بدل ما يساهم في نشر ثقافة الاعتدال والحوار وفي دعم مجتمع متوازن لكي يعيش فيه الجميع في محبة واحترام متبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس برباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونية النسوية بالعالم القروي، النموذج ضمن النشرة من طاطا. في التقرير الرياضي للنشر، استعدادات المونديال تتواصل، أسود والأطلس يرفعون الإيقاع، ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط، حيث ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالملعب الأولمبي الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة 3 من منافسة العصبة الماسية، وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. شيماء جبران.
4: يجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة، كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالة حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل. ويشكل الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط الذي تم إحداثه في 14 يونيو 2008 أحد لبنات مخطط تطوير ألعاب القوى المعتمد من طرف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وفي كل سنة يمكن هذا الحدث الرياضي البارز رياضيين عالميين رفيعي المستوى من اكتشاف مدينة الرباط المدرجة سنة 2012 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، كما يسهم في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب البلد الإفريقي الوحيد الذي يستضيف إحدى محطات منافسات العصبة الماسية المرموقة، معززا بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تكريس الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة.
3: في امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. تصريح خديجة القببي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة الحي الحسنية.
5: عطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان، وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في احسن الظروف. طبعا يوم الاربعاء ان شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الاشهاديه للسنه الثانيه بكالوريا. احنا على اتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي قاموا بها من اجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيده. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
3: وفي امتحان البكالوريا بلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين سيجتازون اختبارات الدوره العاديه الوطنية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2026 على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، ما مجموعه 9272 مترشحة ومترشحا، تبلغ فيه الإناث ما مجموعه 4800 ومترشحتين بنسبة تصل إلى أزيد من 51%. تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف في عيش المستفيدات وأسرهن. وفي هذا الإطار استفادت تعاونيات تيتبيرين تيغت النسائية الكائنة بدوار تيغت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا من دعم مهم في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتثمين المنتجات البشرية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة النسائية القرويات، بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية والحد من الهشاشة والفقر. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية وبعض المتعاونات.
1: الحمد لله كنا في الاول كان قد صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله ينصر صيدنا والله يجازيكم بخير.
2: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
6: التعاونية تيتبيرين تغريد النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية

0: الصبيع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للسطوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
1: ثقافيا، تم عرض الفيلم المغربي الطويل بين جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمسين في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم ممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
2: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي يدو كينتسبح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان، الناس ديال زمان. تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقية للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق السينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
1: الخبر المغربي من ليبيا، حيث اعترضت وحدات تابعة لأمن السواحل بالبلاد أمس أن قاربا يقل 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت وسط شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وأوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بمواطنين مصريين كان يقودان المركب، إضافة إلى 24 مهاجرا من جنسية بنغالية و12 من جنسية باكستانية. أخيرا في الميدان الرياضي، واستعدادا لنهائيات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. التفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الرشي.
3: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية، تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة.

0: على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية، أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكة وممثلي هيئات محلية وإقليمية، إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة عز الدين كريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكة من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: بباريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وسط ضغوط الحياة اليومية وإجراءات الاحتلال المشددة، علت أصوات وضحكات الأطفال في ساحات القدس وبلداتها المحيطة لتعيد أجواء العيد إلى مئات العائلات الفلسطينية. وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلقت مبادرة إنسانية تحت عنوان فعاليات ترفيهية للأطفال، وفرت من خلالها مساحات آمنة للعب والمرح، حيث تزينت وجوه الأطفال بألوان علمي فلسطين والمغرب وتلقوا هدايا رمزية أعادت البهجة لقلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك.
7: نفذنا بالتعاون مع وكالة بيت مال القدس فعالية ضخمة لمئات الأطفال في بلدة سلوان، والهدف الأساسي منها رسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال. من وسط الألم هناك أمل، وكانت الوكالة دائما سباقة في لفتة طيبة وكريمة، وفرنا الألعاب الضخمة والمنتفخات الهوائية والمهرجين والهدايا الرمزية للأطفال.
6: المبادرة التي استمرت 3 أيام انطلقت من بوابات المسجد الأقصى لتتوسع وتشمل بلدات محاصرة كسلوان والعيزارية والنبي صموئيل، وتضمنت الفعاليات ألعابا هوائية وعروضا للمهرجين، حيث شكلت متنفسا حقيقيا للأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم فرصة للعيش في أجواء العيد وممارسة حياتهم الطبيعية.
3: نشكر وكالة بيت مال القدس الشريف لأنه هو وفر لنا هاي الفعاليات، وإحنا يعني بكل سنة بيكون في عنا فعاليات مع الوكالة اللي هي عن جد بتعزز صمود الأهالي، بتزرع الفرحة على وجوه الأطفال، واليوم هي كانت موجودة معنا في إقامة مهرجان الفرح لأهالي بلدة سلوان والأطفال، في كم هائل من الأطفال والعائلات والأهالي.
6: هذه الفعاليات الترفيهية تتجاوز البعد الاحتفالي لتلامس جوهر التزام المغرب تجاه القضية الفلسطينية، التزام تواصل من خلاله وكالة بيت مال القدس الشريف أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية الهادفة إلى دعم صمود الأسر المقدسية وتوفير مساحات آمنة للأطفال للترفيه والتفاعل الاجتماعي.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97,000 مترشحة ومترشح يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة، استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران، وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97,861 مترشحة ومترشحا، وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78,343 تلميذة تلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. 5%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
10: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية للسنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
9: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عملة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
11: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان أن 50 عملة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عملات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعملات بوجدور، الدريوش، فاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظورة، وادي الذهب، الرحمنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان، والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر ومايو الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
9: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
12: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله ينصر صيدنا والله يجازيكم بخير.
13: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
14: التعاونية التتبيرين التغريد النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117 ألف درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين التفتل الأول والتغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
9: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
15: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي يدو كينتبع. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هاد التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليو واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غيتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بتات دير هاد الانيسياتيف.
9: خارج الحدود اللحظة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة اللحظة، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولى عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
0: استعداداً لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهباً لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك تشيرا، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
9: مستمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
16: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
8: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97 ألف مترشحة ومترشحا يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من تاتا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران، القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي في غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة وتلميذا بالتعليم العمومي وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي و 19518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
10: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية للسنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هاد الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
9: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
11: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعمالات بوجدور، الدري، والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظور، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان، والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر وماي الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13700 منصب شغل في 56 عاملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
9: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
12: الحمد لله كنا في الاول كان قلت صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله نصرتينا والله يجازيكم بخير.
13: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
14: التعاونية تتبيرين تغيط نسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبين التغربيل، كاين التداول ديال الطبق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطبق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
9: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
15: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هذا الشيء الباكستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدأ الفيلم. هذا اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي الدو كينتسبح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا احنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا بعد يبدأ يشري من عندنا. نتمنى أنه شي نهار خريب دا بتات تدير هاد الانيسياتيف.
9: خارج الحدود اللحظة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة اللحظة، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
0: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك الدشيرة على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
9: مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
18: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد عبور أزيد من 317,000 مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. بخريبكا افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عند متم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% 10% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية ما تم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن ستات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
19: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
20: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
19: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية، إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما عرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة، شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97,000 مترشحة ومترشح يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. لا دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران، وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. في امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء استات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء استات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
1: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية السنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
9: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
11: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعمالات بوجدور، الدري والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظور، وادي ودي الذهب الرحامنة أسفي سيدي فني ترودانت تطوان وزان والحوز إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر ومايو الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
9: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز

0: الحمد لله كنا في الاول كان قلت صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله ينصر صيدنا والله يجازيكم بخير.
1: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
2: التعاونية التتبيرين تغريد النسائية اللي تأسست 2019 وكانت فيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبين التغربي، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربه في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
3: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
4: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي الدو كينتسبح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هاد التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان، الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الإفريقية للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
3: خارج الحدود الأحداد، عالمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة، اللحظة واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولى عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
5: استعداداً لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهباً لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال 3 أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن

0: خسرت أمام سويسرا 4-1 فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا 4-1. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء 3 مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك دشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان. مستمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار 10 أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة، في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاق الحملة تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة، وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعاً بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق باستغلال الغابات، ولذلك قام المدعون العامون بتطبيق مجموعة من إجراءات الرقابة التي سمحت بتخفيض حجم قطع الأشجار غير القانوني بنحو 10 أضعاف منذ العام 2017، بما في ذلك انخفاض بنسبة 30% في عام 2025. وتكتشف أجهزة النيابة العامة الروسية كل عام حوالي 300 ألف مخالفة للتشريعات المتعلقة بحماية البيئة واستغلال الموارد الطبيعية. أكثر من 22 ألف شخص يلحقون إداريا كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97 ألف مترشحة ومترشح يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران، وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا، وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
3: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية للسنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
0: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عملة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
4: في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عملة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عملات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعملات بوجدور، الدريوش، فاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظورة، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان والحوز إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر ومايو الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
0: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح حليزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
5: الحمد لله كنا في الاول كان قلت صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله ينصر سيدنا والله يجازيكم بخير.
6: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
7: التعاونية التتبيرين تغريدة النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين التفتل الأول والتغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
0: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
8: بين جوج قبور كيعاود القصه ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربه، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائله ديالو قررت انها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصه اللي قبل ما يبدا الفيلم. هذا اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قران وميت فوق البدا ديال الصلاه ديال المسلمين، وفي يدو كاين تسبيح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليو واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بتات دير هذا الانيسياتيف.
0: خارج الحدود اللحظة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة اللحظة، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولى عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
9: استعدادنا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان. مستمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغينا وفوانا.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ،
11: في باريس الفرنسية تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم.
11: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعي وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو،
0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97 ألف مترشحة ومترشح يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران، وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا، وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
12: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية السنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
9: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
4: في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعمالات بوجدور، الدري والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظورة، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجلية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر ومايو الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عاملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
9: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح حليزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
5: الحمد لله كنا في الاول كنقد صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله ينصرت يدنا والله يجازيكم بخير.
6: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
7: التعاونية تتبيرين تغيط نسائية اللي تأسست 2019 وكانت فيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبعد التغربية الجميل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من ست المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل للطفوار، والطفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في الطفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
0: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
8: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي يدو كينتسبيح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هاد التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بتات دير هاد الانيسياتيف.
0: خارج الحدود اللحظة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة اللحظة، واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية. استعداداً لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم، تأهباً لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحضير المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أسرى والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية، تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك الجشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان. مستمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
14: تقريبا عنده واحد التحولات كبيره على مستوى جميع الاصعده، ودابا هذا المهن الرقميه غيكون عندها مستقبل كبير، لا سيما بالنسبه للشباب، فتنصح الشباب يتجهوا لها لان هي المستقبل ديال المغرب. فعوض الانسان دي بلاصه المكاتب وهذه يمكن ليه ينهج واحد المهنه رقميه من خلال الحاسوب ديالو ولا هذه، ويفيد بها الناس ويفيد حتى راسو. حتى الاداره المغربيه راه كتعرف واحد التطور كبير في هذا المجال هذا، واللي غيفيد هذا الشيء هو الشباب. دونك هذا الجيل اللي جاي ان شاء الله، ولا سيما هو مؤمن بهذه المساله هذه، هو اللي غيمكن يجر هذه القطيره باش نمشيو للقدام. دونك الشباب هو المستقبل بالنسبه للمهن الرقميه.
15: باش نهضروا على المهن الرقميه يعني تنفكروا على لانفورماتيك، على بزاف ديال الدومين، يعني حتى في البيزنس، في الفاينانس، ولا دابا فينتك، ماركتينغ ديجيتال. يعني تلاحظ ان كاع دوك لي دومين، كاع المهن ولات الرقمنه بارتي كبيره منهم. اي خدمه دابا تدفع عليها تتلقى ان ضروري تطلبوا بحال دابا شي حاجه في الانفورماتيك راه كلها رقمنه. مي تشوف حتى بحال دابا دي دومين بحال ديال البيزنس تشوفهم تيطلبوا لك شي باك جراوند يكون عندك في هاد الرقمنه، يعني تيطلبوا منك ان يكون عندك شي خبره في الكودين لانجويج، ولا تكون عندك شي خبره في كيفاش تتعامل مع دي لوجيسيال. دونك ما تشوليش ان كاسيون ديال انك واش باغي ولا ما باغيش، تشولي اي دومين دابا راه داخل فيه داك الشيء، حيت تشولي تخدم مع هذا اللوجيسيال.
16: المغرب افيك لا فيجن 2030، لا فيجن ديال لا ديجيتاليزاسيون، باش اننا نسهلوا الاستثمار في بلاد ديالنا، واننا نخلقوا فرص شغل جديده مبنيه على الابتكار، مبنيه على العولمه، مبنيه ايضا على الذكاء الاصطناعي. الان رقمنا هو موضوع ساعه، ورقمنا موضوع ساعه، وبالتالي انا personnellement étudiant en droit des affaires, étudiant en droit, quand je suis en stage dans les cabinets d'avocats, ils investissent dans l'intelligence artificielle ou dans la transition numérique pour qu'ils aient facile à leur travail. Mais بالرقمنه وبالانتيجونس سيفيسيال صافي 13، كتخلينا اننا واحد العمل نقومو به فواحد 4 شهور 5 شهور نقومو به في شهر او شهرين.
1: ريم راديو،
13: ريم راديو،
1: اذاعه الاخبار المغربيه.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخراً عن مشروع قانون ينص على فرض ضريبة بنسبة 2.25% على الإيرادات المحلية لشركة ميتا وجوجل وتيك توك في حال رفضها إبرام اتفاقات تعويض مع وسائل الإعلام. وحذر رئيس الوزراء قائلاً لا يمكن للمنصات الرقمية الكبرى التهرب من التزاماتها، وأشار بشكل صريح إلى الشركات الثلاث التي تم اختيارها نظرا لتقلها الاقتصادي وقاعدة مستخدميها في أستراليا. وستتاح للمنصات إمكانية التفاوض مع ناشري الصحف لتعويضهم عن المحتوى الإخباري الذي يتم نشره على شبكاتها، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق سيتم تطبيق ضريبة إلزامية. وتسعى كامبيرا إلى وضع حد لاستراتيجية التهرب الضريبي بعد أن قامت بعض الشركات بإزالة المحتوى الإخباري للتحايل على اللوائح. وتشهد وسائل الإعلام التقليدية التي تتعرض لضغوط متزايدة استنزاف إيراداتها الإعلانية من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، رغم أن موادها تغذي التفاعل والإقبال على هذه الشبكات.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو،
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97 ألف مترشحة ومترشحا يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة، استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران، وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران، القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي في غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا، وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
4: اليوم نعطينا إن شاء الله الانطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان، وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية للسنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
3: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عملة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
5: في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عملة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عملات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعملات بوجدور، الدري، والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظور، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان، والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجلية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر وماي الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13700 منصب شغل في 56 عملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
3: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح حليزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
6: الحمد لله كنا في الاول كان قلت صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله نصرتينا والله يجازيكم بخير.
7: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين، جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
8: التعاونية التتبيرين تغريدة النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبعد التغربيل، كاين التداول ديال الطبق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطبق في جوج الانواع، عندنا داك الكصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 مراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
3: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
9: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هذا الشيء الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هذا اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي الدو كينتسبح. المغرب هو بلد تعايش وتعطي

0: واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
1: خارج الحدود اللحظة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة اللحظة واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
2: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحضير المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أسترا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك الجشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي ناخدكم في جولة داخل عالم الصناعة التقليدية المغربية، وبالضبط مع حرفة صناعة البلغة. هذا الحذاء التقليدي اللي بقى حاضر في الثقافة المغربية وكيعكس الأصالة والذوق المغربي الرفيع. باش نتعرفوا اكثر على اسرار هذه الحرفه، كيسعدنا نستضيفوا المعلم بوجمعه. معلم بوجمعه، مرحبا بك معنا اليوم في برنامج حرف المغرب. كاول سؤال دائما كنبداو به الحلقه ديالنا هو كيفاش كانت البدايه ديالك مع هذه الحرفه؟
2: الحرفه بنتي بديتها انايا في 60 غادي صنعها ولد 7 سنوات، لان حد ذاك الوقت الصناعه هي كل شيء. لسان 3 المعلمين
1: أكيد. معلم، سنوات الخدمة كتخلي أي حرفة عندها أسرارها الخاصة، ودابا بغينا نتعرفوا أكثر على كيفاش كتصاوب البلغة خطوة بخطوة، يعني شنو هي المراحل اللي كتدوز منها البلغة من الجلد حتى كتولي واجدة.

0: بيئة.
1: نلغى فيها بزاف، مفيهاش فيها بزاف ديال المراحل. تجيب الجلد تتفصلو، تجيب البطانة ولا الملف تتفصل، تاني الملف بالداخل تتلاقيه تتبطنو، تلصقو تبطنو، من بعد تتشبكو، من بعد تشبيك تتسرمو، توقيف، من بعد توقيف خرج الفراش تبدا بيه تتخيطو فراش، بعد خرج الفراش تخيطو في النعال، تخيط خرج النعال، بعد خرج النعال تمشي الفينيسيو هو اللي تندير دابا. أنا دابا
0: معلم، هاد المراحل كاملة كتبان دقيقة ومركزة، ولكن أكيد كاينة مرحلة معينة كتكون هي الأصعب. في هاد الخدمة شنو هي المرحلة اللي كتبان لك الأصعب وكتطلب تركيز وصبر أكثر؟
1: هاد الزيواني هو أصعب مرحلة في الخدمة كاع، هذا كيتسمى جلد بلدي، هذا صعيب في الخدمة ديالو. الزيواني راه قليل اللي باقي تيخدمو، إلا توسخ لك ما يقبلو منك حتى واحد.
0: تبارك الله عليك معلم، بحكم أن الدقة كتطلب الوقت والصبر، أكيد حتى صناعة البلغة كتحتاج مدة مهمة باش تخرج في أحسن جودة. تقريبا شحال ديال الوقت كتاخد صناعة بلغة وحدة؟
1: بالنسبة للبلغة مزيانة نهار، البلغة كما قال سيدنا نصره الله والصناعة الجودة، عطانا الميلسات دوليا ولكن طلب منا الجودة صناعة تقليدية. البلغة تخدم بلغة تصدرها خاص تكون فيها الجودة، وبلغة مزيان ما تمشيش وترجع.
0: معلم، رغم هذا المجهود كامل البلغة كتبقى محافظة على المكانة ديالها في اللباس التقليدي المغربي، وهذا الشيء كيطرح سؤال مهم حول اهتمام يعني الشباب بهذه الحرفة. كيفاش كتشوف اهتمام الشباب اليوم بصناعة البلغة؟ واش كاين إقبال من الجيل الجديد باش يتعلم هذه الحرفة ويحافظ عليها؟
1: الحرفة مزيانة والأكثرية هذا الوقت، هذا احنا هذا الوقت هذا ما لقيناش اللي كنا احنا في الشباب، والحمد لله الدولة عطات كل شيء، تعطيك الدعم، تعطيك كل شيء. ماذا بس الشباب غير ما بغاش يتعلم بنتي، كل شيء مصوب ليه، فرشوا ليه الزربية يمشي عليها. تنتمنى أنا الشباب ديال اليوم الحمد لله كل شيء تيسر ليهم، نطلب منهم يتعلموا شي حاجة اللي هي مهمة. هذه المهنة هذه هي التراث ديال البلاد، احنا كبرنا من الوليدات الحمد لله وزوجناهم الحمد لله، لا سمع ما فيهاش فيها الخير والبركة.
0: شكرا لك معلم على جميع المعلومات اللي عطيتينا. هكذا مستمعينا كنا معكم في هذه الجولة لاكتشاف حرفة صناعة البلغة المغربية، حرفة كتجمع بين الأصالة الدقة والإبداع وكتبقى شاهد حي على غنى التراث المغربي. نلقاكم الأسبوع المقبل مع حرفة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97 ألف مترشحة ومترشحا يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران، القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ، وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب، حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة تلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني:
6: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ تلميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان، وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية للسنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
5: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
7: في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعمالات بوجدور، الدري والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظور، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر وماي الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13700 منصب شغل في 56 عمالة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
5: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح حليزين أوناصر رئيسة التعاونية تبرتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
8: التعاونية تتبرين انتغيت النسائية اللي تأسست 2019 وكانت فيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبعد التغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الأنواع، عندنا الطباق في جوج الأنواع، عندنا داك الكصعفاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبة باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
5: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
9: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب عمره، بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي الدو كينتسبح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هاد التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان، الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما.

0: سينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيشيتيف.
1: خارج الحدود اللحظة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة اللحظة واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
2: استعدادنا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبنا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أسترالية والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسة الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك دشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو.
5: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle, Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: كنرحب بالمستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. وجهتنا اليوم مدينة لا تشبه غيرها، مدينة كتختلط فيها رائحة التوابل بصوت الحكواتيين وتتزين أزقتها العتيقة بألوان التاريخ والحياة. إنها مراكش، المدينة الحمراء وعاصمة النخيل بالمغرب. هي مدينة تأسست منذ القرن 11 وتحولت إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم بفضل معالمها التاريخية وأسواقها الشعبية وحدائقها الساحرة. تقع مدينة مراكش جنوب وسط المغرب وكتعرف بألقاب عديدة مثل المدينة الحمراء، مدينة البهجة بسبب لون مبانيها الترابية وأجواءها المفعمة بالحياة، وتعتبر من أبرز المدن السياحية المغربية حيث يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بتراثها الثقافي والمعماري العريق. وهذه أشهر المعالم السياحية بهذه المدينة. لا يمكن زيارة مراكش دون المرور بساحة جمع الفنا، فالقلب النابض هذه المدينة حيث تجد الحكواتيين والموسيقيين وبعث العصائر والأطعمة الشعبية في مشهد فريد كيعكس روح المغرب الأصيلة، وقد صنفتها اليونسكو تراث شفوي إنساني. مسجد الكتبية من أبرز معالم المدينة والذي يعد رمز معماري رائع يعود للعهد الموحدي وكيتميز بالتصميم المغربي الأندلسي الجميل. أما عشاق الطبيعة والهدوء فموعدهم مع حدائق الماجوغيل، الحديقة الشهيرة بألوانها الزرقاء الساحرة والنباتات ديالها النادرة القديمة من مختلف أنحاء العالم. ومن المعالم التاريخية المبهرة كذلك قصر البديع الذي كان يوما من أفخم القصور المغربية بزخارفه وحدائقه الواسعة. أما بالنسبة للأسواق والأكلات الشعبية، كتشتهر مراكش بأسواقها التقليدية المليئة بالصناعات اليدوية المغربية مثل الزرابي، الفخار والمصابيح النحاسية وحتى العطور الشرقية. كما تعرف هذه المدينة بأطباقها الشهية على رأسها طنجية المراكشية، وهي أكلة تقليدية تطهى ببطء داخل أواني فخارية كتعكس المطبخ المراكشي الأصيل. ويمكن للسائح في مدينة مراكش الاستمتاع بعدة أنشطة مثل التجول في أزقة المدينة القديمة، ركوب الجمال والقيام برحلة سفاري قرب المدينة، زيارة جبال الأطلس ومنطقة ستي فاطمة للاستمتاع بالأمسية الفنية والموسيقى الشعبية المغربية. وأفضل وقت لزيارة مدينة مراكش هو فصل الربيع وكذلك في هذه الفترة من السنة، وتعرف المدينة بكرم الضيافة المغربية والمساومة في الأسواق التقليدية جزء من الثقافة التجارية المحلية. كانت هذه رحلتنا اليوم إلى مدينة مراكش، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ والفن والطبيعة. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. كنتمنى حلقتنا ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97 ألف مترشحة ومترشح يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة تلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
8: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات جهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية السنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
1: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عملة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
9: في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عملة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عملات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعملات بوجدور، الدريوش، فاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظورة، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان، والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجلية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر ومايو الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
1: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
10: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله ينصر صيدنا والله يجازيكم بخير.
11: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين، جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
12: التعاونية تتبيرين تغيط نسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين التفتل الأول والتغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
1: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حوله أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
0: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي يدو كاين تسبيح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هاد التعايش اللي وصل وصلنا ليه واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق بدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بتات دير هاد الانيسياتيف.
1: خارج الحدود الأحداد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة الأحداث، استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولى عبد الله، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
2: استعدادنا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية، أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحضير المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أسرى والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية، تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الغلو هو تجاوز الحد في القول وفي الفعل، وكيوقع ملي الفرد كيتشدد بزاف في الأفكار أو في التصرفات دياله. وكلمة غلو ما عندهاش معنى ديني فقط، ولكن هي مصطلح لغوي أوسع بكثير، وفي اللغة العربية كيعني الزيادة والمبالغة في كل شيء في الحياة، سواء في الاعتقاد أو السلوك أو حتى في الأمور المادية. هذا السلوك منتشر موجود في مجتمعنا وعنده آثار سلبية على الفرد وعلى الوسط اللي كيعيش فيه. فالدين ديالنا ولا حتى في تربيتنا دائما كاين تأكيد على الوسطية والاعتدال وعلى التوازن والتفاهم في كل الأمور، وماشي على التشدد والتطرف والتشبت بالرأي. والغلو سلوك ماشي عادي، لكن قدروا نحاربوه بطرق متعددة. بالنسبة للفرد، الغلو كيأثر عليه نفسيا وفكريا بشكل كبير، كيولي كيشوف راسه هو الوحيد اللي عنده الحق، وكيتعامل مع الأفراد بنوع من التعالي. هاد العقلية كتخليه يعيش منعزل وما قادرش يتقبل الرأي المختلف، ومع الوقت كيولي عنده فكر متطرف كيدفعو للكراهية والسلوكيات عنيفة، وكيبعدو على القيم الحقيقية اللي كتقوم على التسامح والتفاهم وتقبل الآخر. ومن الآثار ديال الغلو على الفرد كذلك أنه كيعيش في قلق مستمر ولو أنه ما كيبينوش، وكيكون دائما شك في الآخرين، وكيفسر أي اختلاف على أنه عداوة أو تهديد ليه. هذا التفكير السلبي كيأثر أكيد على صحته النفسية وكيخليه بعيد على الراحة والاستقرار. كما أن الغلو كيمنع الفرد من التفكير العقلاني، حيت كيولي تابع للأفكار متشددة بلا نقاش ولا تحليل. والغلو كيأثر بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية والإنسانية ديال الفرد، لأنه يقدر يقطع العلاقة حتى مع الأسرة دياله ومع الأصدقاء اللي ربما عاش معهم لسنوات طويلة فقط لأن عندهم قناعات مختلفة على قناعاته، وهذا الشيء كيؤدي للتفكك الأسري وأيضا العزلة الاجتماعية. وللأسف كاينين شباب اللي كيتأثروا بأفكار فيها غلو وكتبعدهم حتى على الدراسة والعمل وعلى ممارسة الحياة الطبيعية ديالهم، وكيضيعوا مستقبلهم بسبب أفكار متشددة مغلوطة بعيدة على التفكير المتوازن وعلى التحليل والحوار. أما على مستوى المجتمع فالغلو كيتعتبر سبب من أسباب انتشار العنف، وانتشاره يقدر يزيد من مستوى التعصب والكراهية بالأفراد، ويولي المجتمع مقسم لفئات متنافرة بينما المجتمع كيحتاج للأبناء ديالو كلهم، وماشي مشكل يكونوا مختلفين، لأن الاختلاف ممكن يكون مصدر رحمة ومصدر قوة وماشي ضعف وتفريقة. فالغلو سلوك مرفوض لأنه كيأثر على التنمية وعلى تقدم المجتمع والتطور دياله، وكيبعد على العلم والثقافة والإبداع والانفتاح، لأن الاعتدال في كل شيء ضروري، كيحفظ من الصراعات والخلافات بين الأفراد، وكيخلي التركيز قائم على أمور مهمة بحال التربية والتعليم والعمل والاهتمام بالاستثمار وبالسياحة وبإنعاش الاقتصاد وبالاستقرار وبناء مستقبل جيد للأجيال وغيرها من الأمور. الغلو أكيد سلوك متعصب، من أبرز تداعياته أنه كيضعف روح التضامن والتعاون اللي خاص يكون بين كل أفراد المجتمع بدون استثناء أو إقصاء لفريق على حساب آخر وإقفال باب الحوار. فالمجتمع اللي ما فيهش هاد الروح صعيب يحقق التقدم والاستقرار اللي هو مهم للجميع. لذلك محاربة الغلو كيتطلب مجهود في المقام الأول من قبل الأسرة اللي خاصها تربي الأبناء على قيم الاعتدال والحوار والنقاش والفهم واستيعاب آراء الآخرين واحترامها، ثم المؤسسات التعليمية اللي من ضمن أدوارها غرس في الطلبة الحس النقدي والاعتدال وماشي الرفض، باش ما يبقاوش عرضة للمواجهات العنيفة، ماشي لابد تكون جسدية ولكن حتى في النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي اللي للأسف كيظهر فيها الغلو من بعض الأفراد، وكيحاولوا بكل الطرق إقصاء اللي كيختلف معهم أو لأنهم تشبعين بأفكار معينة وكيبداو ينشروا أفكارهم. كاين مثلا اللي كيعلق على أي امرأة كتبت تدوينة على كرة القدم وعطت رأيها فيها، كيردوا عليها بقسوة وبأفكار كتقصيها، حتى أن البعض يقدر يقول لها مكانك هو المطبخ أشدك الكرة القدم. أو مثلا شاب تكلم على الفن وعلى أهميته في التربية والمجتمع، يجيوا البعض وكيردوا عليه بأسلوب فيه تهكم، صافي حققنا كل شيء ما خصنا غير الفن، وكيعطيوا لنفسهم الحق أنهم يسبوه ويقللوا منه فقط لأنهم كيشوفوا الفن ما عنده حتى قيمة في الحياة. أيضا وسائل الإعلام بكل أنواع ديالها المسموعة والمرئية والمكتوبة عندها دور مهم في التوعية بخطورة الغلو. من خلال البرامج والحملات اللي كتشجع على الوسطية والاعتدال وتقبل الآراء المختلفة، لأن هذا السلوك أكيد كيدمر الفرد وأيضا كيأثر على الوسط اللي كيعيش فيه بسبب التحيز الأعمى لأفكاره، وكيتجاوز هذا الوسط لأماكن أوسع خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، وكينشر من خلالها الكراهية والسلوكيات العنيفة والانغلاق والنفور، بدل ما يساهم في نشر ثقافة الاعتدال والحوار وفي دعم مجتمع متوازن اللي كيعيش فيه الجميع في محبة واحترام متبادل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه يبرز العناوين. أزيد من 97 ألف مترشحة ومترشحا يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من تاتا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران، وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي في غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا، وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة تلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
4: اليوم نعطينا إن شاء الله الانطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية السنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
3: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
5: في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعمالات بوجدور، الدري والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظور، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجلية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر ومايو الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عمالة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
3: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
1: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله نصرتينا والله يجازيكم بخير.
2: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
6: التعاونية تتبيرين تغيط نسائية اللي تأسست 2019 وكانت فيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبين التغربي، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
3: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية، ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
7: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل

0: نتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
1: خارج الحدود اللحظة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة اللحظة واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولى عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
2: استعدادنا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحضيراته المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أسرة أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم

0: ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه يبرز العناوين. أزيد من 97,000 مترشحة ومترشح يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران، القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب، حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء استات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء استات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة تلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
5: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان، وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية السنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
6: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
7: في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعمالات بوجدور، الدري والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظورة، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر ومايو الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
8: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا وبعض المتعاونات.
9: الحمد لله كنا في الاول كان قلت صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان والله ينصرتنا والله يجازيكم بخير.
10: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
11: التعاونية تيتبيرين تغريدة النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبين التغربيل كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربه في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف ومن بعد كيمشي للسطوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
8: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
12: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين وفي الدو كينتسبح. المغرب هو بلد تعايش وتعطي المثال في العالم على هاد التعايش اللي وصلنا ليه واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبقى بتات دير هاد الانيسياتيف.
4: خارج الحدود اللحظة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات الحادية عشرة الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة اللحظة واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولى عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
13: استعدادنا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحضيراته تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك بشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
4: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
14: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
15: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
14: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما أعرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادتهاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
16: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97 ألف مترشحة ومترشحا يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من تاتا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران، القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي في غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة تلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
3: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية السنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هاد الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك للمترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
5: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
2: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعمالات بوجدور، الدري، والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظورة، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان، والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق الفوارقي المجالية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر وماي الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
5: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
4: الحمد لله كنا في الاول كان صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونيه، وكنشكروا المبادره الوطنيه عاونتنا بالمطاريان، والله نصرت يدنا والله يجازيكم بخير.
6: الحمد لله خدامين كنديروا انواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
7: التعاونية تتبيرين تغيط نسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبين التغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك الكصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للستوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
5: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
8: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هذا الشيء الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدأ الفيلم. هذا اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومن كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي الدو كينتسبح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هذا التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات الفيلم تيقرب الناس. ما هو زمان الناس ديال زمان تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
5: خارج الحدود الأحداد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة الأحداث، استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
9: استعدادا لنهائية كأس العالم 2026، يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا، وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أسترا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية، تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك دشيرة، على أن تتواصل المباريات الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
5: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
10: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحتفال احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026 والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. أزيد من 97 ألف مترشحة ومترشح يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة.
5: قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران، القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ، وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك: لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب، حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب، مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركتا بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. في امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء ستات، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة وتلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابية المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني:
3: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية الحي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية، داخل 21 مركز ديال الامتحان. وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية السنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
5: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
2: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعمالات بوجدور، الدري والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظورة، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق الفوارقي المجالية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة، كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر ومايو الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاق الجديد للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
13: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي، من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح حليزينة أناصر رئيسة التعاونية تيبراتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليمي طاطا وبعض المتعاونات.
4: الحمد لله كنا في الأول كان قد صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونية، وكان شكروا المبادرة الوطنية عاونتنا بالمطاريان، والله ينصر سيدنا والله يجازيكم بخير.
6: الحمد لله خدامين كنديروا أنا وعدي الكسكس، كنا غير قاسين في الدار، واليوم الحمد لله خدامين جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
7: التعاونية تتبيرين تغيط نسائية اللي تأسست 2019 وكانت فيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبعد التغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل للطفوار، والطفوار هو اللي كيكون السابيع ديالو، وملي كينتهي في الطفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للسطوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
13: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
8: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي الدو كينتبع المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هاد التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات سنوات الفيلم تيقرب الناس ما هو زمان الناس ديال زمان. تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم غير يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الافريقيه للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريو من بعضياتنا غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
13: خارج الحدود الأحداد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة الأحداث، استعدادا لنهائية كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
9: استعدادنا

0: قرر مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها، حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك تشيرا، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرزها اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان. مستمعنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة، شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
4: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل، وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
5: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية، بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما احنا امتداد ديالهم هما الأصل.
3: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة، ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم.

0: هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بباريس افتتحت فعالية الدورة الثانية من مهرجان أندلسيات باحتفاء خاص بالمغرب من خلال برمجة متميزة تحتفي بغنى وتنوع التراث الموسيقي العربي الأندلسي للمملكة. أمسية الافتتاح أحياها الفنان علي الرباحي الذي سافر بالجمهور في رحلة روحية وموسيقية امتزجت فيها رسانة الموسيقى الأندلسية بنفحات المديح والسماع الصوفي.
3: نحن جد سعداء بوجودنا بعاصمة الأنوار باريس لنحيي مع في هذا المعهد يعني المعروف الشهير معهد العالم العربي اللي هو لا يقف فوق رقه إلا الفنانون الحمد لله الذين لهم باع طويل. وجد سعيد بهذا بوقوفي وإلى جانب مجموعة من الإخوة العازفين والمنشدين المرموقين على الساحة الوطنية والدولية.
4: والحاجة احنا جينا هنا باش نمثلوا الهوية المغربية ديالنا أحسن تمثيل، وثاني حاجة أنا بالنسبة لي كان أعطي الصورة ديال الشاب المغربي اللي مازال إلى يومنا هذا في 2026 متشبث بهذه الهوية المغربية بالإضافة إلى الشيوخ ديالنا اللي هما إحنا امتداد ديالهم وهما الأصل.
2: ويطمح هذا المهرجان المنظم إلى غاية 3 يونيو المقبل بمعهد العالم العربي بشراكة مع جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالمغرب إلى تعريف الجمهور بمختلف التعبيرات الموسيقية المنبثقة عن الموروث الأندلسي المغربي الأصيل. الموسيقى الأندلسية تحمل في جوهرها بعدا صوفيا مهما، وجوق الفنان علي الرباحي قدم حفلا تلتقي فيه الروحانيات بالتقاليد الأندلسية العريقة. ولهذا فإن مهرجان أندلسيات يعد موعدا دوليا بارزا يتيح تقريب مغاربة باريس من تراثهم الموسيقي العربي الأندلسي. هذا الموعد الفني المنظم للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك شكل أيضا فرصة للقاء أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومشاطرتهم القيم الروحية والثقافية لهذا الإرث العريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة
5: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه يبرز العناوين. أزيد من 97,000 مترشحة ومترشحا يجتازون الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا والنموذج من جهة الدار البيضاء ستات. دعم متواصل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتعاونيات النسوية بالعالم القروي والنموذج ضمن النشرة من طاطا. التقرير الرياضي للنشرة استعدادا لمونديال 2026، أسود الأطلس يرفعون الإيقاع ومنتخبات العالم تكشف أوراقها الأخيرة. قبل تفاصيل هذه النشرة، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدغار موران. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بتأثر وحزن نبأ وفاة إدغار موران القامة الشامخة في الفكر الكوني وعالم الاجتماع والفيلسوف الذي جسد ضميرا إنسانيا سيخلده التاريخ وصوتا فكريا بارزا يحمل نظرة مستنيرة وسخية تجاه تعقيدات العالم. ومما جاء في برقية جلالة الملك، لقد كان لإدغار موران تعلق عميق بالمغرب حيث نسج فيه صداقات مخلصة، وكان يحب دائما التذكير بالجذور التاريخية للمغرب مشيدا بحضارة عرفت كيف تحيي فكرة النحن في عالم تضعفه نزاعات الانغلاق وأوهام إنكار الآخر. كما ذكر جلالة الملك بأن الراحل كان يتقاسم فكره بسخاء خلال اللقاءات التي نظمت في المغرب وفي غير غيره على مستوى المؤسسات الأكثر عراقة، مضيفا أن مكانته الفكرية وشخصيته الودودة تركت بصمة واضحة لدى أجيال كاملة من المفكرين والطلبة. وأكد جلالة الملك أن كل الذين حظوا بشرف معرفته يكنون له تقديرا ومحبة خاصين ولن ينسوه أبدا. امتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء استطاع بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذا الاختبار برسم دورة يونيو 2026 ما مجموعه 97861 مترشحة ومترشحا. وحسب معطيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء استطاع، فإن عدد المترشحين يتوزع على 78343 تلميذة تلميذا بالتعليم العمومي، وهو ما يمثل 80.5% من العدد الإجمالي، و 19,518 بالتعليم الخصوصي بنسبة 19.95%. تصريح خديجة القبابي المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعملات الحي الحسني.
7: اليوم نعطينا إن شاء الله انطلاقة وطنيا للامتحان الجهوي الوطني لفائدة تلاميذ سنة أولى بكالوريا. بالنسبة لمديرية حي الحسني، اليوم يجتاز الامتحان ما يقارب 7000 مترشح، 6900 ديال المترشحين و1200 مترشح حر. هاد المترشحين هم موزعين داخل المديرية داخل 21 مركز ديال الامتحان، وفرنا جميع الوسائل اللوجستيكية والظروف المواتية من أجل يعني ضمان تكافؤ الفرص، ومن أجل كذلك ضمان اجتياز امتحانات الجهوي في أحسن الظروف. طبعا يوم الأربعاء إن شاء الله كذلك ستنطلق امتحانات الإشهادية السنة الثانية بكالوريا. احنا على أتم استعداد، ومن هذا المنبر كنشكر جميع الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات اللي قاموا بها من أجل يعني اجتياز هذه الامتحانات في ظروف جيدة. متمنياتي كذلك المترشحات والمترشحين بكامل التوفيق والنجاح.
6: أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان اليوم بمجلس النواب أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صدقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة. تقرير لإسماعيل الملكي.
8: في مارد جوابه عن سؤال شفهي حول العدالة المجلية في توزيع المشاريع الاستثمارية بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية كريم زيدان أن 50 عمالة وإقليما عبر المملكة استفادت من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها العشرة، مضيفا أن أكثر من ثلث هذه المشاريع استفاد من المنحة الترابية المنصوص عليها في إطار الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشاريع تم توجيهها نحو عمالات وأقاليم خارج المحور الكلاسيكي طنجة الجديدة. الوزير أوضح أن هذه المشاريع همت على الخصوص أقاليم وعمالات بوجدور، الدري والشفاس، جرسيف، جرادة، العرائش، النظورة، وادي الذهب، الرحامنة، أسفي، سيدي إفني، ترودانت، تطوان، وزان والحوز، إلى جانب أقاليم أخرى. وسجل الوزير أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن آليات تروم تعزيز العدالة المجلية، من بينها المنحة الترابية التي قد تصل إلى 15% لفائدة المشاريع المنجزة بالمناطق التي لا تتوفر على مؤهلات استثمارية كافية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار والحد من الفوارق المجالية بين مختلف أقاليم وعملات المملكة. كما أبرز أن الحكومة اتخذت في هذا السياق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المجالات الترابية، من بينها الرفع من الاستثمار العمومي بهدف تطوير البنيات التحتية بالمناطق التي لم تكن تتوفر عليها، وإنجاز مرافق من شأنها المساهمة في الرفع من المستوى الاستثماري وتحسين المستوى المعيشي بهذه المناطق. وفي السياق ذاته أفاد السيد زيدان بأنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر وماي الماضيين تسجيل 275 طلبا لتوقيع اتفاقيات استثمار في إطار نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة الصغيرات جدا والصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 13,700 منصب شغل في 56 عملة وإقليما عبر المملكة. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن تفعيل لا تمركز الإداري في مجال الاستثمار إلى جانب الجمع بين الدعم الممنوح في إطار الميثاقية الجديدة للاستثمار والمنح التي تقدمها الجهات من شأنه تعزيز تنافسية المجالات الترابية وجلب مزيد من الاستثمارات.
6: في نبأ آخر، تمضي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخطى ثابتة في تجسيد رؤيتها الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة خاصة النساء بالعالم القروي من خلال دعم المشاريع المديرة للدخل ومواكبة التعاونيات النسائية وتمكينها من الوسائل والإمكانيات الكفيلة بتطوير أنشطتها الإنتاجية وتحسين ظروف عيش المستفيدات وأسرهن. هذا التصريح لزينة أناصر رئيسة التعاونية تبرتين انتغيت النسائية الكائنة بدوار تيغيت التابع لجماعة تيسينت بإقليم طاطا وبعض المتعاونات.
9: الحمد لله كنا في الأول كان قد صغير في الدار، دابا ولينا خدامين في التعاونية، وكنشكروا المبادرة الوطنية عاونتنا بالمطاريان، والله ينصر سيدنا والله يجازيكم بخير.
10: الحمد لله خدامين كنديروا أنواع ديال الكسكس، كنا غير جالسين في الدار واليوم الحمد لله خدامين، جينا كنخدموا الكسكس والحمد لله.
11: التعاونية تتبرين تغيط النسائية اللي تأسست 2019 وفيها 24 متعاونة، والحمد لله استفدنا من المبادرة الوطنية بالقيمة الإجمالية ديال المشروع اللي كتكلف 117,000 درهم، واستفدنا من بين هذه الاستفادة كاين عندنا الكسكس في المراحل، عندنا كسكس أي نوع الكسكس اللي كندير كيدوز من 6 مراحل ما بين تفتل الأول وبين التغربيل، كاين التداول ديال الطباق، عندنا الغربال في جوج الانواع، عندنا الطباق في جوج الانواع، عندنا داك القصعه فاش كيعاودوا داك المنتوج باش نحصلوا على ديك الحبه باش يكون مكور باش نحصلوا على المنتوج النهائي. باختصار الكسكس كيدوز من 6 المراحل ديال الانتاج ديالو قبل ما يوصل التفوار، والتفوار هو اللي كيكون السابع ديالو، وملي كينتهي في التفوار عنده عاوتاني مراحل اخرى كتنشاف، وعنده مراحل حيل ديال التعلاب والتغلاف، ومن بعد كيمشي للسطوك على حسب باش يمشي للاستهلاك ويمشي للمستهلك.
6: إلى الأنباء الثقافية، تم عرض الفيلم المغربي الطويل من جوج قبور للمخرج محمد مروازي أمس في إطار المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدور 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا. ويروي الفيلم الممتد على مدى 94 دقيقة قصة شلومو، وهو يهودي مغربي يعيش في الحي العتيق بمدينة العرائش، والذي فارق الحياة تاركا وراءه إشارات حول هويته الدينية ليجد من حول له أنفسهم أمام معضلة حول مقبرة دفنه. هذا التصريح لمحمد مروزي المخرج المغربي.
12: بين جوج قبور كيعاود القصة ديال شلومو. شلومو هو يهودي مغربي عاش مع المغاربة، عاش في المغرب، عمره ما بغى يخرج من المغرب، بينما العائلة ديالو قررت أنها تمشي لكندا. هادشي الباك ستوري، يعني القصة اللي قبل ما يبدا الفيلم. هاد اليهودي المغربي كيموت في الصالون ديالو، ومني كيموت كيلقى وحده قرآن وميت فوق البدا ديال الصلاة ديال المسلمين، وفي الدو كينتسبح. المغرب هو بلد تعايش، وتعطي المثال في العالم على هاد التعايش اللي وصلنا ليه، واللي وصلنا ليه ماشي غير دابا، راه من سنوات. الفيلم تيقرب الناس، ما هو زمان الناس ديال زمان، تنحاولوا نخليوا واحد البصمه للمستقبل بهذا الفيلم هذا، لان ما بغيناش الفيلم يتشاف دابا وصافي، بغينا الفيلم يتشاف من هنا 10 سنين 15 عام ويقولوا الناس كانوا عايشين هكا. واقع السينما الإفريقية للاسف ليس هناك في افريقيا، وتنتمنى ان المغرب يكون سباق سوق للسينما جنوب جنوب. الا خلقنا حنا سوق وبدينا نشريوه من بعضياتنا، غادي نستثمروا في بعضياتنا، غادي نعرفوا اكثر بعضياتنا، وغادي نخلقوا واحد الموجه اللي الاخر غادي يجي لعندنا من بعد يبدا يشري من عندنا. نتمنى انه شي نهار اخر يبدا بيتيت دير هاد الانيسياتيف.
6: خارج الحدود الأحداد، عالمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للانتقال نحو عالم يعتمد على الطاقات المتجددة لمواجهة أزمة المناخ التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة. وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على أنه يمكن خفض التكاليف وضمان أمن طاقي حقيقي من خلال تسريع انتقال عادل نحو عالم خال من الوقود الأحفوري ومعتمد على الطاقات المتجددة، مذكرا بأن السنوات 11 الأخيرة كانت الأشد حرارة على الإطلاق. في الرياضة اللحظة واستعدادا لنهائية كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية يوم غد الثلاثاء بملعب الأمير مولى عبد الله قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية آخر اختبار ودي أمام النرويج. تفاصيل وأخبار رياضية أخرى مع فاطمة الزهراء الراجية.
13: استعدادنا لنهائية كأس العالم 2026 يواصل المنتخب الوطني المغربي تحضيراته المكثفة بمركب محمد السادس لكرة القدم تأهبا لمواجهة مدغشقر الودية الثلاثاء بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض آخر اختبار ودي أمام النرويج. وفي الفئات السنية أنهى المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته لمواجهة نظيره المصري في مباراة تحضيراته المركز الثالث لكأس إفريقيا للأمم المقررة مساء اليوم بمركب محمد السادس لكرة القدم. دوليا وصلت المنتخبات المشاركة في المونديال استعداداتها حيث فازت الولايات المتحدة الأمريكية على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة ودية. الأردن خسرت أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما حقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا على فنلندا برباعية نظيفة. منتخبات أستراليا والمكسيك والعراق والسعودية أعلنت عن قوائمها النهائية المشاركة في المونديال في وقت يواصل فيه الجميع وضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق العرس الكروي العالمي في 11 من يونيو الجاري. وعلى مستوى البطولة الاحترافية تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بإجراء ثلاث مباريات تجمع اتحاد تورغا بالكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي بالمغرب الفاسي والنادي المكناسي بأولمبيك دشيرة، على أن تتواصل المباريات يومي الأربعاء والخميس بمواجهات قوية أبرز اتحاد طنجة أمام الوداد الرياضي والرجاء الرياضي ضد نهضة بركان.
6: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى آخر ملفات هذه النشرة. شكرا لكم على وفائكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وعند تطرقها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، أبرزت البعثة أن هذه الدينامية تساهم في الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
5: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاذ وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقد مؤخراً ماناغوا بنيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. كما أبرز الوفد الدينامية الدولية المتنامية لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تدعمها أزيد من 130 دولة عبر العالم، داعيا كافة الأطراف المعنية وهي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط بشكل بناء في إطار العملية الأممية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأشادت بوروندي من جانب آخر باحترام احترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع المينورسو، كما أدانت بشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي، لا سيما الهجوم ضد مدينة سمارة في 5 مايو 2026 الذي يوصف بالتهديد الذي يستهدف الأمن الإقليمي وجهود إحلال السلام.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
15: المنتخب المغربي لكرة القدم رسخ مكانته ضمن نخبة كرة القدم الدولية وبات اليوم واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج رفيعة المستوى سواء على الصعيد القاري أو الدولي، ما جعله يفرض نفسه عن جدارة كأحد كبار منتخبات كرة القدم العالمية. قوة المنتخب الوطني تكمن في توازنه المثالي من خلال المزج بين حماس اللاعبين الشباب الواعدين وخبرة العناصر الأكثر تجربة، وهو انسجام يثير الاهتمام بشكل كبير. الجنسية المغربية تعد الأكثر حضورا داخل مراكز التكوين في إسبانيا بعد الجنسية الإسبانية، وهي معطيات إحصائية ذات دلالة كبيرة. اللاعب المغربي الشاب يتوفر على موهبة فطرية ونضج تكتيكي يؤهلانه للتألق وفرض نفسه داخل منظومة دقيقة ومتطلبة مثل كرة القدم الإسبانية. المملكة المغربية شريك استراتيجي رفيع المستوى بالنسبة للليغا، ونحن ملتزمون بمواصلة بناء وتعزيز جسور التواصل والتبادل بين المنظومتين الكرويتين في البلدين الجارين. هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استشرافية يجسدها برنامج التكوين الدولي نيكست جين درافت الذي تنظمه لليغا وإيا سبورتس بشكل مشترك، والذي يستضيف في نسخته الثانية هذه السنة 8 مواهب مغربية شابة من بينهم 4 فتيات و4 فتيان. كأس العالم لعام 2030 يحمل أهمية كبرى ومتعددة الأبعاد بالنسبة لضفتي مضيق جبل طارق. السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة، حيث سيعمل المغرب وإسبانيا على استكشاف وتفعيل العديد من مجالات التعاون بهدف تعظيم الإمكانات الكروية للبلدين.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
14: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن صالح الأمن الوطنية كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص ممالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك المدني الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجرى حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
5: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال للمواطنين عبر جميع مصالحها.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: افتتحت مساء أمس بمدينة خريبكة فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشهد حفل الافتتاح تقديم عروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الإفريقي في أجواء احتفالية حضرها على الخصوص ولجهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم خريبكا وممثلي هيئات محلية وإقليمية إلى جانب سينمائيين وفنانين ومهنيي القطاع وعشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. وتقترح هذه الدورة التي تقام تحت شعار السينما الإفريقية بين إغراء منصات البث الرقمي ونبض الحلم برمجة متنوعة تشمل مسابقتين للأفلام الطويلة والقصيرة وتكريمات وعروضا ولقاءات وندوات حول الفن السابع. وفي كلمة بالمناسبة أكد مدير المهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا عز الدين كاريران أن هذه التظاهرة أضحت على مر السنين فضاء حيويا يساهم في تحريك عجلة التنمية المحلية بمدينة خريبكا من خلال تنشيط السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص للتبادل المهني والفني، فضلا عن تعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية رائدة على المستويين الإفريقي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. بمطار وجدة أنقاد عبور أزيد من 317,000 مسافر مع متم أبريل وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. بيستات توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. بخريبكا افتتاح فعالية الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل مطار وجدة أنقاد 317,087 مسافرا عند متم أبريل المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته الأخيرة حول النقل الجوي التجاري أن هذا العدد يمثل انخفاضا بنسبة 8.52% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025. وخلال شهر أبريل وحده استقبل مطار وجدة أنقاد 95,684 مسافرا بانخفاض بنسبة 13.43% مقارنة مع 110,532 مسافرا خلال أبريل 2025. وبخصوص حركة الطائرات بهذه المنشأة المطارية، فقد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية 2317 حركة، أي بانخفاض بنسبة 11.56% 20% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة إلى غاية ما تم أبريل 2026 حركة نقل جوي تجاري بلغت 12,336,962 مسافرا، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. في خبر آخر، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن ستات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح أمس من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن حمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات. وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 9 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية. ونختم حصد الجهات من مدينة خريبكة، حيث افتتحت فعاليات الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية، والتي تقام إلى غاية 6 يونيو المقبل تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المزيد في التقرير التالي.
17: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية، والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
18: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الإفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
17: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة، ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما أعرب عن تفاؤل إذا أفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة، شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادة هاته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
14: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أشادت كومونوليث دومينيكا أمام لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة بالدينامية الدولية المتنامية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه. وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة مؤخرا في ماناغوا بنياغاراغوا أن هذه الدينامية تتجسد في افتتاح قنصليات عامة بكل من العيون والداخلة، وكذا توسيع الأنشطة القنصلية والسياسية والاقتصادية لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة. كما أشاد بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 معتبرا أنه أفضى زخما جديدا على المسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وسلط الدبلوماسي الضوء على الخصوص على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو والتي نظمت في كل من واشنطن ومدريد على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي. كما أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار، داعيا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ نصف قرن. وجددت دومينيكا من جهة أخرى التأكيد على أهمية احترام وقف إطلاق النار، مشيدة بالتزام المغرب المتواصل لفائدة الاستقرار وكذا بتعاونه الكامل مع بعثة البنورسو. وفي ختام مداخلته أبرز سفير دومينيكا الدينامية التنموية والسوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب سنة 2015.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
20: من المركب الثقافي محمد السادس الذي شهد حفل افتتاح الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الأفريقية والتي تحل فيها سينما جمهورية الكونغو الديمقراطية ضيف شرف.
21: اخترنا لهذه الدورة شعار السينما الأفريقية بين إغراءات منصات البث الرقمي ونضج الحلم، وهذا الاختيار كان إيمانا منا بأن السينما لا بد لها أن تواكب كل التحولات التي يعرفها العالم.
20: أجواء احتفالية وعروض فنية متعددة احتفت بالتنوع الثقافي الأفريقي في أجواء احتفالية حضرتها شخصيات سياسية وسينمائية إلى جانب عشاق السينما القادمين من مختلف بلدان القارة. السينما الأفريقية تشكل فضاء متميز للحوار بين ثقافات وشعوب القارة ووسيلة للتعبير عن تنوعها وهوياتها، كما عرب عن تفاؤل إزاء آفاق القطاع ومستقبل الفن السابع الأفريقي. وبالمناسبة شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان المغربي يونس ميغري تتويجا لمسار فني غني وإسهام متميز في المشهد الثقافي والسينمائي المغربي. أعتز بهذا التكريم تقديرا لمسيرة الفنية والسينمائية، كما تقاسم سعادته مع جمهور المهرجان. المهرجان هذا يكتسي أهمية خاصة باعتباره واحدا من أعرق المنارات الثقافية في القارة وفضاء للحوار بين المبدعين الأفارقة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلس الكبير. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 درجة و25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 درجة و20 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض التغيير، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. في طنجة إطلاق حملة تحسيسية للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. محطات توليد الطاقة بالفحم تزداد عالميا رغم تراجع استخدامه في سنة 2025. وفي روسيا تراجع عملية القطع غير القانوني للأشجار بعشرة أضعاف منذ العام 2017. مستهل النشرة الإيكولوجية من طنجة في إطار تخليد اليوم الوطني للتحسيس بخطورة حرائق الغابات، نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات مؤخرا حملة تحسيسية لفائدة مرتادي الغابات الحضرية والمجالات الغابوية بالمدينة. تنظم هذه الحملة بشراكة مع المديرية العامة للوقاية المدنية ومصالح وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والتحسيس بأهمية المحافظة على الغابات باعتبارها رصيدا طبيعيا وإيكولوجيا مهما، إضافة إلى التعريف بالمخاطر التي تهددها وعلى رأسها الحرائق. بموازاة إطلاقية الحملة تم التأكيد على أهمية السلوك الفردي المسؤول في حماية الفضاءات الغابوية والتحسيس بخطورة بعض التصرفات غير المسؤولة التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وإبراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المتدخلين في مجال الوقاية ومحاربة حرائق الغابات. في موضوع آخر، شهد العالم في عام 2025 زيادة في بناء وتشغيل محطات توليد الكهرباء تعمل بالفحم، لكن استخدام هذا الوقود الملوث تراجع، إذ كانت الولايات المتحدة الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في استهلاكه بحسب تقرير أصدره مرصد الطاقة العالمي. ويعد الفحم المصدر الأكبر لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي، ويعتبر التخلص التدريجي منها أمرا أساسيا في مكافحة تغير المناخ. وباتت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قادرتين على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في معظم أنحاء العالم بفضل انخفاض كلفتهما تدريجيا واتساع انتشارهما. وساهم ذلك في تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم عالميا بنسبة 0.6% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. ورغم انخفاض الاستهلاك، ارتفعت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الفحم، أي حجم محطات الطاقة العاملة بهذا الوقود، بنسبة 3.5% العام الماضي. وبحسب تقرير Global Energy Monitor، فقد ساهمت الصين والهند بنسبة 95% من هذه الزيادة، وزادت الصين قدرتها الإنتاجية من الفحم بنسبة 6% العام الماضي، في حين انخفض استهلاكها من هذا المصدر الملوث للطاقة بنسبة 1.2%، ويعود ذلك جزئيا إلى النمو الكبير في قدرتها على توليد الطاقة المتجددة. في روسيا، سجلت عملية القطع غير القانوني للأشجار تراجعا بعشرة أضعاف منذ العام 2017 بفضل تدابير الرقابة التي تنفذها السلطات. وحسب النيابة العامة الروسية المسؤولة عن مراقبة المخالفات بهذا الصدد، فإن أكبر عدد من المخالفات في مجال حماية البيئة يتعلق

0: كل عام بمبادرة من المدعين العامين، في حين يتم فتح أكثر من 1500 قضية جنائية في هذا المجال. ختم النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: بباريس الفرنسية، تحتضن مؤسسة دار المغرب إلى غاية 16 من يونيو 2026 معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت. معرض الصور الفوتوغرافية حراس الصمت تجربة أردنا من خلالها قضاء بعض الوقت مع الساكنة المحلية للأطلس الكبير وأعيش تفاصيل حياتهم اليومية واستيعاب نمط عيشهم. هذا الموعد الثقافي يقدم تجربة بصرية غامرة في قلب منطقة إميلشيل من خلال نظرات متقاطعة للمصورين الفوتوغرافيين المغربيين. زرنا الأطلس الكبير من خلال هذه التجربة السمعية البصرية والتي توثق كواليس الرحلة واللقاءات مع الساكنة، والتي ولدت بشكل عفوي من خلال لقطات مصورة لم تكن في البداية موجهة لعرض سينمائي. ويسعى معرض حراس الصمت إلى المساهمة في إشعاع الإبداع الفوتوغرافي المغربي على الصعيد الدولي.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنسا بأن عيد الأضحى 1447 هجرية مر في ظروف مرضية على المستوى الصحي. المكتب سجل في بلاغ له أن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى لهذه السنة الذي اعتمده المكتب وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المدومة والمختبرات التابعة للمكتب خلال فترة العيد مكن من مرور هذه المناسبة في ظروف صحية مرضية، وذلك بمساهمة وانخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين وأطباء وتقنيين بياطرة. وأوضح أنه قام خلال فترة العيد بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 500 طبيب وتقني بيطري طيلة أيام العيد. وأبرز البلاغ أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بفحص زيادة من 3750 سقيطة بجميع جهات المملكة وبزيارات إلى 350 منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات الدقيقة واللازمة حول السلامة الصحية للحوم الأضاحية. بالموازاة مع ذلك تمت الاستجابة لأزيد من 2000 اتصال عبر الهاتف وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتب لمعالجة طلبات وتساؤلات المواطنين بشكل مستمر بالتزامن مع القيام بعمليات المراقبة والتفتيش والمنتظمة على مستوى المجازر المعتمدة ومحلات الجزرة للتأكد من مطابقة اللحوم والأحشاء للمعايير الصحية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حريص على اعتماد مقاربة القرب والإنصات المستمر والفعال

0: عالي للمواطنين عبر جميع مصالحها.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: يستقبل الملعب الأولمبي بعاصمة المملكة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين بمناسبة الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى. هذا ما أكده الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذه الدورة. المحطة الثالثة ضمن رزنامة العصبة الماسية المرموقة برسم عام 2026، والتي تستضيف نخبة ألعاب القوى على الصعيد العالمي من حامل الألقاب الأولمبية والعالمية. مشاركة هؤلاء الأبطال المعروفين عالميا تعد بعرض رياضي متميز للجماهير المغربية التي ستتوافد بكثافة على الملعب الأولمبي لحضور هذا العرس الرياضي العالمي الكبير، والذي يجمع 40 دولة تمثل كافة القارات.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: معرض تشكيلي يحمل عنوان هذا ليس حلما، تدعو من خلاله الفنانة أمل الأطرش الزائرين إلى تجربة بصرية وإنسانية تستكشف من خلالها العلاقة بين المادة والذاكرة والتحول الداخلي.
4: الاكسبوزيسيون هادي اللي حاضرين لها اليوم هي الاكسبوزيسيون الثالثه ديالي اللي بديتها مني وانا صغيره. مني وانا صغيره كنرسم، غير هو التمثيل والصوره يمكن جات خدات واحد البلاصه كبيره، وهذيك البلاصه اللي خدات هذيك الصوره، الصوره ديال خصوصا الصوره ديال عائشه لاله فاطمه.
3: المعرض المقام بالفضاء السوسيو ثقافي دار سويري يضم سلسلة من الأعمال المنجزة بالألوان المائية وتقنيات مختلطة تسعى من خلاله استكشاف الإمكانات التعبيرية للمادة، كما تفسح المجال لبروز وجوه وظلال وشظايا حكايات في تركيبات فنية تطبعها العفوية والحركية.
4: لي بيغمون مع الماء كيتفاعلوا، هذاك التفاعل كنعيشوا بحال واحد اللحظه اللي هي بحال واحد الرقصه اللي هي روحيه ديالي، وفي ليزيتاسيون وفي الشك وفي كيبانوا شي حوايج، كيبانوا قصص، كيبانوا شخصيات، كيبانوا ذاكرات.
3: عنوان المعرض يعكس الرغبة في ترسيخ هذا العمل في واقع ملموس مفعم بالأحاسيس والذكريات والتجارب التي تشكل المسار الإبداعي للفنانة التشكيلية أمل الأطرش.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: جددت كوت ديفوار أمام المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال هذا المؤتمر الذي انعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أبرز الوفد الإيفواري أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين في مجلس الأمن تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة. وأبرز أن هذه المبادرة التي تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 2025 تتميز بمراعاة خصوصيات الصحراء المغربية، مما يتيح لساكنتها فرصة المشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة. وعلى الصعيد السياسي، سجل الوفد أن هؤلاء السكان يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكامل الحرية خلال مختلف الانتخابات الديمقراطية التي يتم إجراؤها في المملكة بشكل منتظم، مشيدا بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية الذين تم انتخابهم خلال هذه الاقتراعات في أشغال لجنة 24.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زوال أمس من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بجدية كبيرة مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار الخصاص مامالي الواد بالقرب من مدينة بن سليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكية المختصة ترابيا. كما أظهرت الأبحاث الأولية، يضيف المصدر ذاته أن المشبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره. وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة اليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي مع تمركز سحب ركامية أحيانا غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية، مع احتمال بروز رعد محلي فوق الأطلس الكبير. كما يرتقب أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 درجات و 15 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 20 درجة و 25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 درجة و 20 درجة بباقي المناطق. أما درجة الحرارة خلال النهار فستعرف بعض التغيير. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية، مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الأحد بالملعب الأولمبي بالرباط الدورة 17 من الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثالثة من منافسات العصبة الماسية وأحد المواعيد البارزة على أجندة الاتحاد الدولي لألعاب القوى. ويجسد ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن لهذه التظاهرة الرياضية
3: المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاهتمام الراسخ الذي يوليه جلالته للرياضة التي أضحت رافعة أساسية للتنمية البشرية والاندماج والتماسك الاجتماعي وتفتح الأجيال الشابة. كما يعكس المكانة الجوهرية التي يوليها جلالة الملك لألعاب القوى أم الألعاب التي تجسد قيم المثابرة وتطوير الذات والمنافسة الشريفة، وكذا الاهتمام الخاص الذي ما فتئ جلالته حفظه الله يحيط به الشباب عبر الحرص على تمكينهم من الظروف المثلى لتطوير ذواتهم ما يمكنهم من تمثيل المملكة خيرا.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد، عيد الأضحى. بمناسبة عيد الأضحى وأيام عيد الأضحى، نخصص حلقة اليوم من برنامج صحتك للتغذية في عيد الأضحى. كيفاش ناخذ اللحم بطريقة متوازنة، وكيفاش نتعاملوا مع التغذية باش نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بالدكتور محمد أدهشور، أخصائي تغذية. مرحبا بك دكتور، عواشر مبروكة.
2: شكرا على الاستضافة، عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد.
1: بداية دكتور، جانب ديال التغذية، يعني شنو هي الطريقة الصحيحة والمناسبة؟
2: كنفضل أن الناس خلال الفترة ديال العيد ولا النهار ديال العيد تكون وجبة ديال الفطور العادية اللي كيستهلكوها خلال الأيام العادية، بمعنى تكون فيها كمية ديال النشويات، خبز يا الشعير ديال الذرة إلى آخره، بكمية قليلة، مصدر ديال البروتين نباتي ولا حيواني بحال البيض مثلا، ويكون فيها كمية قليلة ديال السكريات اللزوم كما كنقولوا الاحتفال.
1: بالنسبة للكبد، يعني بعد طقوس عيد الأضحى، واش هو بشكل صحي أنه يتكل مباشرة ولا خاصو ياخذ شويه ديال الوقت؟
2: فالوجبة ديال الكبد احنا في المغرب يعني هي داخلة في إطار النوعية ديال اللحوم اللي ما تتحتاجش مدة طويلة، تصبر مدة طويلة باش تقدروا تستهلكوها. ممكن تستهلكوها خلال يعني ساعة، ساعة ونص حتى ساعتين، علاش؟ بخلاف اللحم يعني العادي ديال الحولي. فالكبدة ما كاين مشكل الا يعني جبدها وخليها واحد ساعة الوقت اللي نوجدوها ونستهلكوها، ما كاين حتى مشكل. فاحنا في المغرب تناكلوا بولفاف، يعني بولفاف فيه الدهون زائد الكبد. فمني تنشدوا هذاك يعني الكبدة وتلويوها بالدهون المشبعة وتنشويوها على العافية مباشرة، هذاك يعني اللهب ديال النار اللي تيحرق لنا هذيك الكبده وهذيك الدهون، فهذاك هو يعني المكون الخطير جدا اللي كاين في هذاك البولفاف. فاستهلاكه بهذيك الطريقه اللي كنديروها احنا في المغرب هي يعني طريقه خاطئه. خاصنا نحاولوا ما امكن اننا الا غادي ناكلوا الكبده، الا قدرنا ما نلويوهاش في هذاك يعني في الـ في الـ في, الـ في الشحمه ولا في الدهون تكون افضل، ولكن الا ما كانتش كدوز لينا لأنها كتبقى مسألة ثقافية قبل من أنها تكون مسألة يعني غذائية،
1: يعني عادات
2: عادة، نعم. يعني مسألة عادة. إلا كنت يعني ضروري خصني ناكل فما نشويهاش مباشرة على الفحم ولا في اللهب، يا إما نستعمل شوية يعني كهربائية، يا إما نشويها على الجمر فقط، يعني ما يكونش فيها هذاك اللهب، لأن هذاك اللهب تيحرق لنا هذوك المكونات اللي كاينين في الدهون والمكونات اللي كاينين في الكبدة، وكيعطينا بعض العناصر ديك الكحولية وديك يعني الأمور اللي كتحرق، فهي خطيرة جدا على الصحة والاستهلاك ديالها. خاصة كاين الناس اللي كيستهلكوا بولفاف وتيوليو يستهلكوا خلال الفترة ديال العيد ولا حتى من بعد العيد يعني الشوا بنفس الطريقة، وبالتالي كنستهلكوا كمية كبيرة ديال هذوك العناصر الكيميائية اللي كتنتج على ذاك الاحتراق الكامل ولا الجزئي ديال البروتينات والدهون، وبالتالي كنعرضوا يعني الصحة ديالنا للخطر. فأفضل طريقة هي هذه، نشويوها يا إما على الشوية الكهربائية أو لا على الفحم، ولا قدرنا نحيدوا لها كاع الشحمة ونشويوها هكذاك مباشرة يكون أفضل.
1: دكتور، كاينه واحد العاده هو تقليد يعني حلينا عليه عينينا اننا مور طقوس عيد الاضحى، يعني اللحم ما كيتمش التقطيع ديالو او ناخذو منه نطيبو منه، كنخليوه يبات او كنخليوه ساعات يعني ساعات طويله عاد نقدروا نقطعوه او نستعملوه. واش هاد الطريقه هي صحيحه وشنو الفائده ديالها؟ يعني واش عندها فوائد ولا هو فقط عاده او تقليد اللي حنا عارفينه كمغاربه؟
2: المغاربه فهموا ان استهلاك اللحم هو باقي يلاه تذبح هو كيسبب عسر الهضم، ما تيطيبش مزيان، يعني كيدير فيه بزاف ديال المشاكل. وبالتالي مع التطور اللي وصل حاليا ليه العلم، اكتشفوا ان حقيقه ان استهلاك هذاك الحولي ولا اللحم ديال الحولي ما خصوش يتم في الساعات اللي جايه، يعني اللي من بعد عمليه الذبح خصو يبقى واحد المده معينه ما بين 6 12 حتى بعض المرات 24 ساعه من مور عمليه الذبح عادي يمكن لينا نستهلكوها. علاش؟ غادي نرجعوا للنقطه اللي هضرنا فيها على العمليه ديال التيبس العضلي. التيبس العضلي شنو هي هذه العمليه ديال التيبس العضلي؟ هي ملي كنذبحوا مثلا الحولي فكتتم واحد العمليه ديال الانقباض ديال العضلات ديالو كاملين، فهي اللي كتسبب يعني كتسبب في عسر يعني الطهي ديالو، كتسبب يعني في الصعوبه ديال الطهي ديال هذاك اللحم، وبالتالي ما حدنا كنخليوه في الوقت ما حدو كيترخف، يعني كترخف هذوك العضلات ديال الحولي، ما حد يمكن له يعني يطيب بشكل افضل.
1: دكتور، شنو هي اهم نصائح اللي تقدر تقدمها للكبار السن ومرضى السكري ولا اللي عندهم الكوليسترول والقلب مثلا؟
2: فالناس المرضى اولا يستشروا مع الطبيب ديالهم، يشوفوا واش مسموح لهم بعدا يستهلكوا هاد اللحوم الحمراء او لا. مرضى السكري نفس الشيء مع الطبيب ديالهم، يشوفوا واش مسموح لهم ياكلوا والكميه. في حين الناس اللي مثلا اللي ما عندهم حتى شي مشكل صحي او اللي باغين غير يعني ياكلوا بطريقه صحيه، يحاولوا ما امكن ياكلوا اللحوم مره في النهار، ماشي في الفطور في الغداء في العشاء، يعني كناكلوا مره في النهار وكنخبيو الباقي. وبالنسبه يعني الاشخاص الناس بشكل عام كننصحهم دائما في الوجبه كيف ما شرت في الاول ما يكونش فيها غير اللحوم، خضر، الحبوب الكامله، الخبز ديال الزرع، خبز ديال الشعير، هادو كلهم فيهم الياف، وهاد الالياف هادو كيكبحوا اولا كيقللوا على الاقل من امتصاص الدهون اللي كاينه في هاد اللحوم، وبالتالي التاثير ديالها على الصحه ديالنا. نستهلك مصادر اخرى ديال البروتينات، ناكل شويه ديال العدس، شويه ديال الحوت الى اخره. فالتنوع،
1: شحال المده المناسبه ديال اننا نخبيو اللحم؟ يعني كاين اللي كيخليه 6 شهور 5 شهور.
2: هو تخزين اللحوم يعني ما فيهش مشكل صحي، يعني ممكن تخزن اللحوم شحال ما بغينا يعني واحد المده، ولكن كتنقص من يعني من الجوده ديال اللحم ومن يعني المذاق فقط. يعني الا تخزن في ظروف جيده فما كاين حتى شي مشكل على المستوى زعما الصحي، ما غاديش يوقع لنا حتى شي مشكل.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي تغذيه. شكرا لك.
2: شكرا.
1: فاكيد خاصنا نتعاملوا بحذر مع اكل اللحم خلال عيد الاضحى وايام عيد الاضحى باش نستهلكوا بلا ما نهلكوا صحتنا. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد وضيف جديد. دمتم في امان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
3: راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. وفي هذا السياق أشادت البعثة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. وجددت البعثة في هذا الصدد تأكيد الدعم الكامل لبلادها للمسار الذي يجسده هذا القرار والمتمثل في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما أعربت بهذه المناسبة عن دعمها لجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان ديمستورا. ودعت البعثة أيضا جميع الأطراف المعنية